0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
2: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
1: نعم.
2: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم.
2: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر. لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا، وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر، لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
1: رضي الله
2: عنه وأرضاه. ولولاه لضاعت الأمة. والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من وخيانا. يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة. في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس. سيدنا أبو بكر في العقد السادس. 61 سنة. بينه وبين رسول الله 2 سنين. وتلك مدته 2 سنين. مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين. ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح. أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى الناس دخلت ما صدقوش هذا. ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله. وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
1: قد خلت
2: من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف هذه الآية تنساها الصحابة كلهم نسوها. وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
1: أقول ملاحظة شيخ. نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت. أكبر ابتلاء وأكبر مصيبة مصيبة
2: عظم
1: الموت.
2: الله مصيبة الموت.
1: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
2: يجهل
1: يخرج ساعات يخرج على السيطرة.
2: ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
1: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت أفضل شيء في حياتها. خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان اللي هو سيد الخلق.
2: في هذه النقطة سيد بشير لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي أنا علاش جبت الموضوع هذا؟ جبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة. فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لأنه أقرب الناس ليه.
2: هو لا في البيت.
1: والصحابة
2: تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته. وثاني حاجة لو تركهم كما هما لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل. سيدنا علي بن أبي طالب عمره قلنا علاش نذكر في العمر هذا. لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين عبد الله بن السلول رأس المنافقين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه يريد صده يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟ ألسنا على الحق هكذا. وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت. ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر
1: بن الخطاب
2: أو ناحي انسى سيدنا عمر تولها سيدنا علي ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور أنت أي قرار بش يتخذه سيدنا علي كيف يكون حال سيدنا عمر معه خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
1: كبيرة
2: جدا.
1: فضل
2: من الله. ولكن سبقته 2 سنين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله حرب الردة جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ. يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
1: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث الطفل الصغير
2: في بعثة سيدنا أسامة في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب ارتدت من حولنا قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كانت نصرة زاد للمسلمين هذه مآثر سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كل ما يتذكر سيدنا أبو بكر الصديق يقوم يبكي فهو السباق هو ربي فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين لا أعتقد لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي كان يثور عليه خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد
1: كان شديد الشيخ عندما نركز على كيف كان سيدنا النبي يتصرف في آخر حياته نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق
2: بالطبع وخاصة في الإمامة شوف يا سيد البشير وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير يقول السيدة عائشة مري أباك فليصلي بالناس فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها لا حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس لا توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقالت له صلي بالناس
1: يا سبحان الله
2: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لا هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها مري أباك فليصلي بالناس تتجه لسيدنا عمر
1: عمر بن الخطاب
2: صوته جوهري تقدم صلي بالناس فتقدم سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية فقال ما هذا مري أباك فليصلي بالناس قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف أو في رواية والله لا يرضى الله هذا يعني لا يرضى فيش في الإمامة بالصلاة بالناس ولا يرضاه أن يأم الناس في الإمامة العظمى ما هذا الخبر يا أمة محمد بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يأم الناس واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله أمرك بهذا ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله وتقف بينه بينك وبينهم يوم القيامة سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر
1: أبو بكر الصديق
2: رضي الله عنه وأرضاه من أعظم لولا لضاعت الأمة قلت لك إيش قولك أنت الإسلام بلا زكاة
1: سبحان الله
2: شنو رأيك
1: بلا ركن
2: ما رأيك هو فعلا تقتلوا أناسا يقولون لا إله إلا الله هم يقولوا خليهم أنا بطلوا الزكاة ما عشان زكيه تصور الإسلام قال أينقص وأنا فيه أينقص وأنا فيه يعني ناخذ كامل وينقص عندي وهذه الزكاة وبعدها شنو ممكن الصيام زاد وبعد الصيام يكون الحج وأبني الإسلام على خمس أينقص وأنا فيه شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين فتولى سيدنا عمر بن الخطاب وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله لماذا عينت هذا ولم تعين هذا وهو صهره سيدنا علي صهره
1: قمة الأمانة
2: لا وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي صهره ولم يعينه يعني يقول القائل لماذا لم يعين صهره يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه غضب كلهم انسحبوا الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة قعدوا قداش قعدوا سيدنا علي وسيدنا عثمان ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان عشان نقولوا احنا هنا نقولوا الأمة في ظل كلها في ظلال كانوا الله غالب كانوا يحبوا سيدنا عثمان كان محبوبا لدى الأمة حتى يقال أهل يقولوا أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان لو رشحها كان محبوبا وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان هذاك علاش كثر الهرج في عصره لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك.
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة. نعم شيخ.
2: نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة.
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة.
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق. ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم.
1: الله.
2: ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرة شهر.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش، لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتز معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح ما حفظ الله فحفظهم بعد موتهم.
1: الله.
2: وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء على ما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمار إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم، هذا ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضامة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيد البشير. نعم. سؤالك سعن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله
1: هذا الكلام. شيخ سمحني شيخ، هذا الكلام لو يخص كان الأمراء يخص
2: نعم. هو السؤال اللي بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
2: يبقى أمير هو.
1: أمير هو.
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
2: فيتحسر بتاعه. عليه.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
1: وهذا
2: لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليه السؤال، تو يا عم عند الناس عامة.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس العامة،
1: عامة تامة الناس،
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
1: الزهد.
2: لا، الزهد فمكان التربية النفسية تزهد في الشيء.
1: نعم. نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس.
1: نعم.
2: وكبرياء وأنك فضلت على غيرك ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
1: نعم.
2: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب.
1: نعم.
2: حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه.
1: يغلط. نعم.
2: يغلط في نفسه.
1: فعلاً.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عبد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم، برواية قالون عن نفع المدني، للقارئ بشير.

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البرر رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 89، أي من قوله تعالى: ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، إلى الآية 94، أي إلى قوله تعالى: وكان وعد ربي حقا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
2: أحمد بن حامد،
1: والطالب
3: واسم القدور،
1: والطالب
4: ياسين الشريف،
1: والطالب
5: بن زرتيمير.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: ثم اتبع سببا
1: ثم اتبع سببا
0: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.

0: آتوني زبر الحديد
1: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
0: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
1: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
0: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.

0: في حقه.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآية. في قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين، طبعا هنا الغين مفخمة مجهورة مع ترقيق الباء واللام، بلغ هكذا. كلمة السدين طبعا يقرأها الإمام قالون بضم السين، بين السدين هكذا. في قوله تعالى: لا يكادون، بيان الجهر والشدة في حرف الدال، لا يكادون، لا نقول لا يكادون بين الدال والتاء، لا، دو هذا صوت الدال، ثم يفقهون، الفاء فيها صفة الرخاوة خاصة وهي جريان الصوت حال سكون الحرف، يفقهون، مع طبعا هنا واضح ترقيق جميع الحروف ما عدا حرف القاف، يفقهون، لا نقول يفقهون، لا، يفقهون هكذا. في قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، الإمام قالون طبعا يقرأها هنا بالمد إبدال الهمزة، لا يقرأها ياجوج، لا، ياجوج، يبدل الهمزة هنا حرف مد، وكذلك ماجوج، فالانتباه، الإمام حفص طبعا يقرأها بالهمز ياجوج وماجوج، نحن نقرأها بالمد هنا ياجوج وماجوج هكذا. نفس الملاحظة في حرف الفاء في كلمة مفسدون، لا نقول مفسدون، لا، لابد من بيان رخاوة الفاء الساكنة، مفسدون، ثم الدال، لا نقول مفسدون، دو، لابد من التمرن على تطبيق الصفات التي رأيناها سابقا، صفة الجهر، صفة الرخاوة، صفة الشدة، فهذه الصفات لابد من تطبيقها عمليا في الحروف والكلمات. في قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي خير، طبعا هنا مكنني بتشديد النون، هي أصلها مكنني، ولكن هنا إدغام النون الأولى في النون الثانية فصارت حرفا واحدا مشددا، وهكذا هي مرسومة هكذا، لذلك علاش هنا ما نقولوش راه ثم إدغام، هو ثم في الحقيقة إدغام، ولكن قد لا نسوق هذه المعلومة لأنها مرسومة مكنني، فلا أشكال فيها، من يقرأ في المصحف يقرأها مكنني، ولكن انتباه لابد من بين تشديد الكاف وتشديد النون مع الغنة الكامنة. طبعا كلمة خير حال الوقف هنا طبعا راء ساكنة، الراء الساكنة كيف نعرف هل أنها مفخمة أو مرققة؟ ينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، هنا راء ساكنة مسبوقة بساكن، الأصل أن نرجع إلى الحركة التي قبلها، فلا بد لنا من حركة فتح أو ضم لنحكم على الراء بالتفخيم، أو حركة كسر لنحكم على الراء بالترقيق، ولكن في هذه الحالة راء ساكنة مسبوقة بيا ساكنة فإنها ترقق مباشرة، فلا نرجع إلى حركة الفتح، لا، فلا نقول خير، لا، خير. ما علة ترقيق الراء هنا؟ الياء الساكنة، إذن كل راء ساكنة مسبوقة بياء ساكنة فإنها ترقق مباشرة دون الرجوع إلى الحركة التي قبل الياء، وهذه من مستثنيات القاعدة، لأن القاعدة في الراء الساكنة هي النظر إلى الحركة التي تسبقها. في قوله تعالى: حتى إذا ساوى، هنا مدود متتالية، أعطي كل مد حقه، لا نقول مثلا حتى إذا مثلا، أو حتى إذا ساوى بين، لا، ساوى، كلها مدود متساوية. في قوله تعالى: قال انفخوا، طبعا الفعل هنا فعل انفخوا يبتدئ بهمزة وصل، حال الابتداء نبتدئ بهمزة وصل مضمومة لأن الثالث من الفعل مضموم، فنقول انفخوا، إذا وصلناها بما قبلها همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فنمر هنا من اللام المفتوحة إلى النون الساكنة المخفاة، قال انفخوا، قال انفخوا، هناك من لا يتخلص من حركة الضم فيقول قالوا انفخوا، قالوا، لا، قال انفخوا، لام مفتوحة نون ساكنة. في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا، هنا طبعا طا بدون تاء، فما استطاعوا هكذا، والكلمة الثانية وما استطاعوا بإثبات التاء، وما استطاعوا مع ترقيق التاء وتفخيم الطاء، الانتباه، لا نقول وما استطاعوا، فلا نميز بين التاء والطاء، وما استطاعوا له نقبا، هكذا مع ترقيق النون وتفخيم القاف. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ثم اتبع سببا.
1: ثم اتبع سببا.
0: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.

0: آتوني زبر الحديد
1: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
0: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
1: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
0: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

أولى. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير،

0: دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت أحمد، بارك الله فيك. في قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، لا نزيد على مقدار المادة الطبيعي، فلا نقول رحمة من ربي، لا، هنا مقدار المادة الطبيعي أي حركتين. في قوله تعالى قال آتوني أفرغ، هكذا أفرغ، نبين كسر الراء ثم تفخيم الغين، طبعا راء مكسورة مرققة، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس، تفضل يا أويس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

0: الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت ويس، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

0: أحسن
1: عملا
0: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولا

أفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

كما سرى البدر في داج من الظلم.

التام فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم.

يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: من رياض السنة النبوية.
5: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم.
4: إلهي وخالقي، يا رب إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.

إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. اللهم إن أشرف تاج أحمله

إلهي، أنا الظالم لنفسه المعترف بتقصيره المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد عز جارك وجل ثاره.

إلهي سبحانك سبحانك سبحانك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيك هيامه وغرامه

متكلما إلا إذا ما حدثوا بحلاك. والطرف حيث أجلته متلفتا في كل شيء يجتلي

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إله إلا الله بعدد كل تهليل هلله المهللون، الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون، سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون، أستغفر الله بعدد كل استغفار استغفره المستغفرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي من وثق عليه لم يكله إلى أحد سواه، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا من بعد كربتنا، والحمد لله الذي يفرج غمنا ويدفع البلاء عنا، والحمد لله الذي هو رجانا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا.

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله العظيم وحده، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. تحصنت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأحرست نفسي وحصنتها بالله ربي، فلا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا في هذا اليوم إلى مقاصدنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح الجديد، نسألك بعزتك أن تحيي قلوبنا وأجسامنا وأبداننا وأرواحنا بأنوار معرفتك أبدا دائما باقيا هاديا. إلهنا، أعمالنا قليلة وحاجاتنا كثيرة، وإلهنا بصير، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، افض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الجديد، نسألك في أوله من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الوقت أطيبه، ومن الرزق أوسعه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه، ومن الإنعام أعمه، ومن الإحسان أتمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا غفار. اللهم حصل بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى مغفرتك مصيرنا ومآلنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا يا رب العالمين بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا، وثبتنا يا رب العالمين على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم آمين آمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات

وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك يا رب العالمين. تحية حب أتوجه بها إليكم في هذا الصباح الجديد عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نعلنها أحبتي في الله تعالى هو حب في الله، كيف لا، ونحن نحرص دائما على إفشاء تحية الإسلام، وهي تحية بإذنه تعالى سبيلنا إلى التحابب فيما بيننا هو حب في الله، فنسأل الله تعالى أن يكون حجة لنا يا رب العالمين في دار الآخرة. تحية حب من القلب أتوجه بها إلى أختي العزيزة رفيقة دربي في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لطيفة الفرشيشي، وفقك الله وسدد الله خطاك، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني أحبها في الله وأرجو لها كل الخير. إذن هيا أحبتي في الله تعالى نحسن استقبال هذا اليوم الجديد، طبعا نقولها بهذا اليقين، نقولها بهذا الإيمان، بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن نرفع راية القرآن عاليا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فالبداية أحبتي في الله تعالى بأن ندعو هذه الجوارح إلى أن تتفاعل مع سورة الفجر، سننصت إليها بصوت القارئ أيمن إبراهيم، ثم لنعود بإذن الله تعالى لننشر في تونس الحبيبة وفي الأمة الإسلامية جمعاء، ننشر أنوار وجمال دين الإسلام، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: من جديد أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد أقرأ على مسامعكم الطيبة تحية الإسلام، أقرأها على من أعرف ومن لا أعرف، كما علمنا سيدنا ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه التحية الإيمانية الطيبة أتوجه بها إلى سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، نتواصل معه كالعادة في هذه الفقرة رفعا للوائي ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ هشام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا بذكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصحبة صحبة الصالحين الذاكرين إن شاء الله يا رب.
0: أمين أمين. ونحن نسعد ونتشرف بصحبتكم سيدي هشام في هذا الصباح، عسى طبعا أن تكون لنا دافعا لنشحذ هممنا بإذن الله تعالى، وتكون هذه النفس بإذن الله تعالى يعني مليئة إن شاء الله ومزدانة بهذا الخير المبثوث في دين الإسلام. إذن من باب تحقيق الوصال مع ما تفضلتم به صباح يوم أمس سيدي هشام، نريد أن نوفق، أن ننجح، أن نفلح، أن نربح، وهذا هو حال المؤمن الحق. لذلك وخاصة في هذا المقام مع عودة أول طائرة من البقاع المقدسة، نريد أن تكون هذه الحركة حركة إيمانية بامتياز نحو المظلوم نحو المضطهد، لنحقق إن شاء الله تعالى هذه النصرة المطلوبة منا سيدي هشام.
1: بارك الله فيكم. دائما نحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين،
0: الحمد لله،
1: ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،
0: نعم،
1: وأن سيدنا محمد عبد رسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم أمس يعني نحن تحدثنا في مسائل أنه كيف الإنسان يستمر على العبادة، نعم، وعلى العمل الصالح.
0: صحيح.
1: بعد هذه الأيام العشر من ذي الحجة وبعد أيام التشريق، وأخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر الأمة من أن يغفل الإنسان عن العمل الصالح، وهذا الحديث شرحناه ووقفنا عنده.
0: نعم.
1: وهذا الحديث فيه معاني كثيرة جدا، حيث أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى العمل الصالح، فيقول بادروا بالعمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في الفتن والشبهات وفي الشهوات، فوصفنا هذا الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخاف علينا أن يبيع أحدنا دينه بعرض من الدنيا.
0: نعم.
1: لأننا نعيش في زمن يعني قد يصبح فيه الرجل مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمسي كافرا، أي من شدة الفتن وتقلب القلوب قد يتغير حال الإنسان سريعا بسبب ضعف الإيمان واتباع الهوى. ووقفنا البارحة فقلنا لسائل أن يسأل، وهذا السؤال هو سؤال يعني واجب، كيف يكون النجاة في زمن الفتن؟
0: نعم.
1: فالنجاة تكون بأمور عظيمة ربما نقف عندها. أول هذه الأمور أن يبادر كما قلنا الإنسان إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف. كثير من الناس ربما يعني كانت لهم نوايا طيبة إلا أنهم كانوا يسوفون ويتركون،
0: يؤجلون.
1: نعم. تأجيل.
0: نعم.
1: هو التسويف هو تأجيل.
0: صحيح.
1: والإنسان مطالب دائما بأن لا يترك العمل الصالح، بل إن أهل العلم قالوا العجلة مطلوبة في فعل المعروف، فالإنسان لا يترك هذا، فالعمر قصير والقلوب تتقلب، والفتن إذا هاجت التحريم الإنسان لذة الطاعة، هذا نعيشه يعني. ولذلك الإنسان عليه أن يبادر دائما بالعمل.
0: نعم.
1: كل عمل يعني تنجزه يسجل في صحائف أعمالك ويكون رصيدا لك عند الله سبحانه وتعالى، لذلك دائما المبادرة المبادرة.
0: نعم.
1: الأمر الثاني التمسك بالعلم الشرعي الصحيح، هذه دعوة للشباب، دعوة لكل الناس يعني، أن الإنسان يسلك مسالك العلم حتى يستنير قلبه وعقله وحتى يسير في الطريق الصحيحة الطريق المستقيم. إذن الأمر الثاني للنجاة من الفتن هو التمسك بالعلم الشرعي الصحيح. فالعلم نور يميز به المؤمن بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وهذا مطلوب، هذا أمر يعني مطلوب ومرغوب. ولذلك الحمد لله من نعم الله علينا في بلادنا أنه انتشرت هذه الدورات الشرعية تحت لواء وتحت إشراف التعليم الزيتوني. ونراها منتشرة في أغلب الولايات. هناك يعني دورات للتعليم الشرعي على مدار السنة ويشارك فيها كل الناس.
0: صحيح.
1: وهذه الدورات لغير المتفرغين الذين يعملون تجدها في نهاية الأسبوع. فكل إنسان يستطيع أن ينضم إلى حلقات العلم ويتعلم العلوم الشرعية.
0: نعم.
1: بهذا المنهج الوسطي الزيتوني.
0: نعم، الحمد لله هناك إقبال من التونسيين، والحمد
1: الحمد لله. الحمد
0: تجد
1: لله
0: الطبيب، تجد المهندس، تجد الموظف، يعني والحمد لله كل الفئات العمرية.
1: يعني
0: صحيح،
1: فعلا هذا هناك إقبال والحمد لله.
0: الحمد
1: وهذا
0: لله.
1: ينم على رغبة الناس في طلب العلم الشرعي.
0: نعم.
1: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: نعم.
1: ويعني فما أحوجنا نحن أن نسير في هذا الطريق الطيبة، الطريق التي توصلنا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: إذن العلم نور، ويستطيع الإنسان بهذا العلم أن يصل إلى مراتب عالية جدا، فيتعلم ويعلم ويصبح من الدعاة إلى الحق. الأمر الثالث كذلك كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى. كذلك هذا يعني هذا يعني سبيلنا إلى النجاة من الفتن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يعني النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان النبي معصوما ولا ينطق عن الهوى وهو بعناية الله سبحانه وتعالى ورعايته ويدعو بهذا الدعاء تعليما للأمة.
0: نعم.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
0: أمين.
1: كذلك مطلوب منا دائما أن نستعين بالله على طاعته كما قال أهل العلم. يعني ولذلك هذا كذلك من سبل النجاة من الفتن. الأمر كذلك الرابع صحبة الصالحين والابتعاد عن مواطن الفتن. الإنسان يعني باعتباره ضعيف فلا يضع نفسه في مواطن الفتن، فإن القلب ضعيف والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا الإنسان مطلوب منه أنه يعني
0: يحمي نفسه يعني بصحبة طيبة الصالحة.
1: بارك الله فيك، صحبة الصالحين، صحبة العارفين. ولذلك المقال المعلومة صاحب من تذكرك في الله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه.
0: نعم.
1: يعني فالإنسان دائما يصحب الأخيار. كذلك الأمر الخامس وهو دوام الطاعة ولو كانت قليلة. هذا مطلوب. الإنسان لا يستهين بالعبادة يقول هذه لا والله هذه عبادة قليلة. لا تستهين يا أخي. يعني ولذلك ما نعلمه أنه أحب الأعمال إلى الله أدومه وأنقل. هذا المطلوب.
0: نعم.
1: يعني إنسان يحافظ على العبادة لا يستهين يقول والله لا هذه عبادة يعني ربما يعني ما فيها يعني ربما. لا، عليك دائما أن تواظب على العبادة. خير الأعمال يعني الدائمة تكون دائما. ولذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقل. ولذلك نتوجه إلى المستمعين ونقول من أعظم علامات قبول العمل في العشر اللي فاتت أن يستمر العبد بعدها على الطاعة.
0: نعم.
1: ويحافظ على الصلاة ويكثر من القرآن ويصل رحمه ويحفظ لسانه ويعمر قلبه بالذكر ويجاهد نفسه على الاستقامة. ألا نكن ممن عرف الله في موسم ثم هجروه بعده.
0: نعم.
1: فإن رب المواسم لا يعبد في موسم دون موسم. ولذلك هذا مطلوب هذه الوصية. الأمر الآخر الذي أردنا أن نقف عنده وأنت لمحت إليه في بداية الحصة وهو أنه بعد هذه بعد إقامة هذا الركن الركين وهو ركن الحج الحج الأكبر والذي اجتمع فيه كل سنة الملايين وهو مؤتمر عالمي إسلامي من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن تجتمع الناس على اختلاف ألوانها و ألسنتها ويجتمعون في صعيد واحد يستقبلون قبلة واحدة يعبدون رب واحد وينهجون وينتهجون نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى.
0: نعم.
1: فنقول يعني أنه يعني بنعلم يعني أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة من أشد مراحلها ألما وحزنا، وما تزال حرب الإبادة والعدوان تتواصل على إخواننا في غزة وفلسطين وتمتد أثار الظلم والقتل والتدمير إلى لبنان وغيرها من بلاد المسلمين. وفي كل يوم نرى أطفال يقتلون ونساء تشرد وبيوت تهدم ومساجد تقصف والعالم يرى ويسمع وكثير من الناس قد ألفوا مشاهد الدماء حتى خفت الإحساس وضعفت النصرة.
0: نعم.
1: يعني الناس كأنها تعودت.
0: نعم. نعم.
1: وفي الوقت نفسه قلنا أنه يقف ملايين المسلمين على صعيد واحد في هذا المؤتمر الإيماني العالمي العظيم، تختلف الألسنة والألوان والأوطان لكن يجمعهم كما قلنا إله واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ونبي واحد. هذا المشهد العظيم يذكر الأمة بقوتها الحقيقية التي غفلت عنها. فالمسلمون ليسوا أمة قليلة، ولكن مشكلتهم حين تضعف صلتهم بالله عز وجل.
0: صحيح.
1: تتفرق قلوبهم، يتنازعون وينشغلون بالدنيا عن رسالتهم الكبرى. يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: نعم.
1: يعني ربي سبحانه وتعالى يدعونا دائما أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. وما أحوج الأمة اليوم إلى يقظة أو يقظة إيمانية صادقة تعود بها إلى القرآن وإلى وحدة الصف وإلى نصرة المظلوم وإلى حمل هم المسلمين والدعاء لهم والعمل لأجلهم.
0: نعم. مطلوب.
1: لذلك نقول إن قل واجب، إن أقل واجب تقدمه أيها المستمع لإخوانك هناك في أرض العزة في كل بلاد وفي كل شبر في اضطهاد المسلمون، أن لا ننساهم من الدعاء، وأن نربي أبناءنا على نصرة قضاء الأمة.
0: نعم.
1: وأن نجدد في قلوبنا معاني الأخوة والرحمة والمسؤولية، ونقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
0: اللهم أمين،
1: اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين في كل مكان، وكن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، واشف جرحاهم وارحم شهداءهم، وآمن خوفهم واطعم جائعهم وآوي مشردهم، اللهم عليك بالظالمين المعتدين فإنهم لا يعجزون.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. نشكرك من القلب سيدي هشام، جزاكم الله خيرا.
1: فعلا في دعاء في أقل من دقيقة نقول اللهم يسر لأبنائنا وهم يقبلون مقبلون عن امتحانات البكالوريا، يسر لهم امتحاناتهم يا رب العالمين.
0: اللهم
1: لكل أبنائنا وهم يجتازون هذه الامتحانات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على بصائرهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يجعل لهم من كل أمر يسرا، وأن يجعل هذه الامتحانات سهلة حتى ينجزونها ويفرحون، ويكون ذلك كذلك فرحة للوالدين والقرابة أجمعين. نعم. إن شاء الله يا رب العالمين.
0: بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة دنيا وآخرة. نحبكم في الله، بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب سيدي، ونرجو لهذه الكلمات أن يكون لها الأثر المحمود على سلوكنا وعلى حركنا، عسى أن نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى ونكون سببا لنصرة إخواننا في غزتنا، في أمان الله تعالى وحفظه.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك
0: تقدمها لكم ملكة جسام.

نعم أحبتي في الله تعالى، نواصل مع هذه الكلمات الطيبات، عسى أن يكون لها الوقع الجميل بإذن الله تعالى في قلوب كل من يستمع إلينا. وفي هذه الفقرة نخص بالذكر أطفالنا وشبابنا وأبناءنا، عسى أن طبعا أن يكون لهم النصيب الجميل والأوفر بإذن الله تعالى من هذا الخير من جمال دين الإسلام. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، ونرجو أحبتي في الله تعالى أن نأخذ هذه الكلمات بقوة يقين، بقوة إيمان، بقوة تنفيذ بإذن الله، بقوة ممارسة. والحمد لله تعالى الفرصة متاحة، فها نحن في يوم جديد والحمد لله تعالى، وهذا اليوم نريده أن يكون حجة لنا بإذن الله تعالى على حسن امتثالنا لأمر الله تعالى. فهيا نحرص كبارا صغارا على أن نكون حيث أمرنا الله عز وجل، وأن لا نكون حيث نهانا. وطبعا من باب التفاعل مع ما تفضل به سيد هشام الجبلاوي فيما يتعلق بضرورة أن نحقق الاستمرارية بعد مرور هذا الموسم الطيب الجميل الذي كنا في رحابه منذ 1 ذي الحجة إلى طبعا أيام التشريق، نريد أن نحرص على أن نداوم على العمل الصالح، أن نداوم على طاعة رب العالمين، على عبادته على أكمل وجه بإتقان وخشوع. نريد أن نقدم طبعا هذه الأعمال، فنحن بحاجة إليها، نقدمها يعني وكأننا طبعا نودع هذه الدنيا، لأننا نستحضر بإذن الله تعالى يعني فناءها. فنحن في دار فانية، ودار الآخرة هي خير وأبقى. طبعا نريد أن نعمر هذه الدار بما يطيب بإذن الله تعالى، وبما يفيد وبما ينفع الآخر كذلك. لذلك نريد طبعا أن نحقق بإذن الله تعالى هذا الواجب الإيماني نحو أنفسنا ونحو الآخر ونحو غزتنا وفلسطيننا وأقصانا، فهي مقدسات هذا الدين. ونرجو طبعا أن نعظم هذه المعاني، عسى أن تكون بإذن الله تعالى حجة لنا ولا علينا. وفي هذا المقام نحن سنواصل بإذن الله تعالى مع رحلة البناء في هذه الحياة الفانية، تفاعلا أيضا مع آيات بينات أنصتنا إليها تدعونا إلى تحقيق خلق البر مع الوالدين. وطبعا البر آفاقه جميلة في هذا المقام، بدءا مع أنفسنا، مع والدينا، مع قضايانا، مع ديننا الحنيف، مع أقصانا، مع إخواننا في أرض الرباط. وطبعا أكد الشيخ هشام على ضرورة أن ندعو بإذن الله تعالى لهم في هذا المقام، فاللهم أنصرهم، اللهم فرج كربهم، وكربهم كربنا أحبتي في الله تعالى. ينبغي أن نعلي راية نحن الإسلامية، نقولها بصوت عال، فاللهم مكنهم، اللهم أيدهم، اللهم أنصرهم، ونسأل الله تعالى أن يستخدمنا في هذا المقام ولا يستبدلنا. اللهم آمين يا رب العالمين، فاللهم كن لنا ولا تكن علينا يا غفار. طبعا كلماتنا هذه نتوجه بها من القلب إلى أطفالنا، خاصة في هذه المرحلة الختامية من فترة الامتحانات. نسأل الله تعالى لهم كل التوفيق والسداد، وأبناؤنا في البكالوريا وكذلك السيزيام والنوفيام نرجو لهم كل النجاح والتوفيق، شدوا الهمة، حسن التوكل على رب العالمين، الأخذ بالأسباب، يعني كل هذه النصائح، كل هذه التوجيهات الطيبة سبق وذكرنا بها أبناءنا في هذا المقام، عسى طبعا أن ينالوا في الختام بإذن الله تعالى ثمرة طيبة نتيجة اجتهادهم وسعيهم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا السعي الطيبة والسعي المحمود. يتعذر على سيدي هيثم جانا الحضور معنا، نسأل الله تعالى أن يكون بخير في هذا المقام، لكن دائما نحرص على وصية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ الله سبحانه وتعالى. يا غلام احفظ الله يحفظك، وسبق وجسنا في عمق هذه الوصية المحمدية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن عبادته ولحسن ذكره، فنسأله في هذا المقام من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها. اللهم آمين يا رب العالمين.
إذن نحن سنواصل إن شاء الله تعالى مع هذه الخطوات الإيمانية، إن شاء الله يا رب العالمين تكون مفاتيح لنا لأبواب الخير، لأبواب الرحمة، لأبواب النصر، لأبواب العفو بإذن الله تعالى. هكذا نريد أن نحيا هذه الحياة الفانية ونحن نستحضر مراقبة رب العالمين ارتقاء إلى مقام الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وطبعا نحن في هذا المقام سنحرص على أن نبلغ هذه الأمانة من القرآن الكريم، من السنة النبوية العطرة، من هذه الوصايا الرائعة، خاصة ونحن في أول هذا اليوم. لذلك الحرص، كل الحرص على تحقيق النجاة، على تحقيق الثبات، على تحقيق الفلاح والفوز بإذن الله في ختام هذا اليوم. فأرجو لكم من القلب أحبتي في الله تعالى كل التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أعوذ

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. في ديارنا ومع صغيراتنا أكيد فما برشا قوانين، قانون النوم وقتاش نرقدوا ونفيقوا، قانون الماكلة، قانون العلاقات بين الأخوات ومع الأم والبو، قانون اللبسة إلى آخره. اليوم مع غزو التكنولوجيا بأنواعها ومع وفرة التليفونات والإنترنت باش نحكيه على قانون استعمال الإنترنت في ديارنا ومع صغيراتنا. القانون هذا من المستحسن يكون فيه نقاش وحوار وإقناع بين أفراد العائلة باش بنوده تبدأ مفهومة وواضحة وقابلة للتطبيق. آي يا سيدي، هاو باش نبدأ بالممنوعات. ممنوع التليفون وقت الماكلة، ممنوع يدخل التليفون البيت الراحة، ممنوع زادة نقرأ والتليفون يبدأ شرنا بجنبنا، هاو مساجات، لايفوات، هاو فيديوات. هي تولي يسمع فيه يقول لي تيهاك سكرتها، كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع. شوف خويا الغالي واختي الغالية، احنا مقابلنا تيار جرف وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى عند الكبار، وعواقب وخيمة لا قدر الله على صغيراتنا كان نسيبوا الماء على البطيخ ونخليهم وجه لوجه مع هالمشكل الجديد المستحدث اللي ولا في كل دار. لذا نحاول نكونوا احنا قدوة اكثر من نجمو، ونكونوا حازمين مع وليداتنا ونسعاو باش نوفروا لهم البديل ونشغلوهم بالحاجات اللي تفيدهم على قدر المستطاع.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. نسأل الله تعالى في هذا الصباح الجديد أن يثبتنا على نهج الاستقامة، وهذا ما أحرص طبعا على إحيائه فينا وعلى توخي السبل الكفيلة التي تجعلنا بإذن الله تعالى نسلك هذا النهج الطيب، عسى أن ننال بإذن الله تعالى رضوان الله عز وجل. وفي هذا المقام أرحب بسيدتي معلمة القرآن الكريم السيدة بوهاني، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لك كل الخير في هذا اليوم الجديد سيدتي سيدة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبيك وقت مليكة، ربي ينفع بكم إن شاء الله العباد والبلاد يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. وإياكم سيدتي سيدة جزاك الله خيرا. ومن باب الوصال مع عنوان فارط جمعنا في الموسم الطيب وفي يوم عرفة تجديد العهد مع الله، طبعا نبقى في رحاب هذا العنوان الجميل سيدتي سيدة، لأنه بالحق يشمل الخير العميم.
2: أي نعم أختي مليكة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين والحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونربط كذلك دائما نحن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وكنا قد ذكرنا في سورة قريش على تجديد المفاهيم، ذكرنا يعني فيما سبق أن سورة قريش تذكر الإنسان بأصل المهمة التي خلق من أجلها.
1: نعم.
2: فليعبدوا رب هذا البيت.
1: أي.
2: لابد أن نجدد العهد في العبادة مع الله سبحانه وتعالى، ونتذكر يعني والوسائل المهيئة التي تعيننا على تحقيق هذه العبادة، وليست لتحقيق الرفاهة فقط. يعني كما شاهدنا امتنان الله تعالى على قريش بحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يعني وكذلك نرى اليوم أعظم منا وهي التأمين النفسي.
1: نعم.
2: اللي احنا اليوم هذه اكبر مشكله نعاني فيها، يعني فماش نعاني فيها.
1: أيوة.
2: كيفاش تفسر هنا سوره قريش؟ يعني قلنا لنا هي من اعظم انواع اللي احنا المشاكل نعاني فيها. ففي تفسير العلامه طاهر بن عاشور يعني باختصار حقيقه لهنا في معنى امنهم من خوف، هو حفظ النفس والطمانينه. ومن معاني التربوية المستفادة في تفسير السعدي أن الإنسان لا يستطيع التفرغ للعبادة والقيام برسالته على وجه الأكمل إلا إذا توفرت له الأسباب الكفاية والأمن. وفي المعنى الشرعي الكفاية ما معناها؟ هي نعمة عظيمة، لأنها معناتها ليست كثرة ما بل يعني ليست كثرة ما يرزقه العبد، بل هو كفاية ما يعني يرزق ما يكتفي مع القناعة والرضا فتحصل البركة. يعني هذا يتحقق في كل إنسان على وجه الأرض من خلال أمنهم من خوف. لكن وكما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حزت له الدنيا. يعني هنا عنا تنبيه لازمنا نتنبه له، الله يرزقنا بقدر حتى لا ننشغل عنه سبحانه وتعالى. هذا ما معنى يعني أنا ربي رو ترزقني رو هذا أنا لي نستحقه، كبش نطمح لما أكثر من ذلك بش ننشغل عنه سبحانه وتعالى وممكن نطغى به.
1: نعم.
2: لأنه قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
1: نعم.
2: الواقع بتاعنا اليوم كم من إنسان له المال والرفاهية رغم هذا يعيش في ضيق، يعيش في قلق، يعيش في خوف.
1: صحيح.
2: انتشار مرض الاكتئاب اليوم.
1: نعم.
2: أصبح عند الكبار وعند الشباب وعند الأطفال.
1: نعم.
2: سبب بتاعه تلقاه خوف أو تلقاه هلع في بعض الأحيان، وتلقاه ضيق يؤدي حتى إلى ضيق النفس، يمشي تلقاه يعمل التحاليل كلها قولوا له لبس ما عندك حتى شيء ولا. نتيجته ماذا؟ نتيجته عدم الشكر، وجعل كل ما استخلفني فيه الله سبحانه وتعالى هو غايتي ليست.
1: نعم.
2: الوسيلة.
1: نعم.
2: عدم ذكر نعم الله علينا وكثرة التسخط كذلك، ولنا في هذا المثال قصة بني إسرائيل لما لم يرضوا بأمر الله موسخوا بذنوبهم. يعني أو تلقى عنا الحمد الاضطراري، يعني بعد ما أنا نتسكى ونتذمر تقول فيه الحمد لله. هذا لا يليق بحق المولى سبحانه وتعالى. إذن المنشود اللي احنا نحب نخلطوله يا رب العالمين وأن نحققه في أنفسنا أن نصل إلى زمرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. لنا في ذلك مثال، قلنا ديما عندنا منهج احنا. لنا في ذلك أمي موسى عليه السلام الله رضيت بأمر الله رغم المخاوف التي واجهتها، والإحساس الذي وصلت إليه أم موسى إلى أن قال فيها الحق سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. يعني إحساس ما نجموش احنا ما نلقاوش الكلام حتى باش نوصفه كما وصفه الحق سبحانه وتعالى. ومع ذلك استسلمت بخوفها والفراغ الذي في قلبها، استسلمت لأمر ربها وصدقت بوعده، فكانت النتيجة ربطنا على قلبها فمنحها الله الثبات والطمأنينة بعد الاضطراب. ولنا كذلك في أصحاب الكهف وهم فتية تمسكوا بدينهم في زمن الفتنة وأثاروا رضا الله سبحانه وتعالى ولجأوا إلى ربي مستعينين بالدعاء، فقال عنهم سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم فثبتهم عند الشدة وألقى في قلوبهم السكينة واليقين، مش ذلك فقط، ثم حفظهم حفظا يعجز فيه العقل البشري ويدل على كمال قدرته ورعايته سبحانه وتعالى لما ننشغل به. فسبحان الله، القرآن منهج توازن بين للإنسان مواطن الخوف والضيق الذي قد يتعرض في حياته، وهذا التفصيل نجده في عديد الصور وذلك بالمدارسة، ثم يرشده إلى الأسباب الأمن والطمأنينة فيثبت قلبه ويعينه على مواجهة الحياة.
1: سبحان الله، يعني صناعة، صناعة للنفس القوية هكا ولله، صناعة للشخصية أي سوية قوية.
2: هذا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا، وهذا شدناه في أخواننا في غزة،
1: أكيد عندنا مثال حي.
2: نعم، شوفوا يبكي لكن يستمر في أداء الرسالة بتاعه. أختنا الطبيبة تسيح ترثي أبنائها، هذا مش عيب، خطر احنا البعض يقول لك عيب. لا مش عيب، ركي بش تخاف ولا بش تبكي، لكن لحظات الضعف، قمة الضعف، فيأتيك الثبات من الله سبحانه وتعالى. فنبحث عن الأسباب الجالبة لنا اللي تجلب لنا ثبات الله، يعني لأن في ذروة الفتنة ربي ثبت قلبي، ولهنا في الأمثلة اللي ذكرناها وربطنا على قلوب، فالثبات من عند الله وآمنهم من خوف. هذا يلزمنا احنا نتفكر فيه. راهو الثبات مش من عندي ولا من عندك اختي مليك، من الله سبحانه وتعالى. لما استسلم لامره وارضى بما رزقه لي وافهم المفاهيم الصحيحه على مراد ربي، وقت ياتينا الثبات. غير هذا نبقى نتخبط في هذه صحيح. المشاعر صحيح. يعني لهنا اللخص، كن ذاكر لانعم الله المجمله والمفصله تعيننا على الثبات وعلى سكينة النفس. كذلك هنا تذكر وقت قلنا ذاكر متذكر.
1: نعم،
2: أصل وظيفتك العبادة، فليعبد رب هذا. نكسر كنشوف حكينا في يوم عرفة الدعاء بالثناء على الله وتمجيده. نعم، يعزز فينا اليقين سبحانه وتعالى، يعزز فينا اليقين ويعطينا المثبتات في ذروة الفتن التي نعيشها اليوم.
1: يعني لا نقطع مع دعاء عرفة، لا إله إلا الله،
2: هذا هو التجديد مع العهد مع الله سبحانه وتعالى بالتدارس آياته، وكل مفردة نقف عندها حقيقة.
1: ممتاز، بالحق ممتاز. يعني الدعوة، يعني أنه هالخطوة أنت عطيتنا توا خطوات عملية، إن شاء الله ربي تكون واضحة في أذهان السادة المستمعين. سيدتي سيدة، نحب كل خطوة هذه تتحقق فينا، لما لا نكتبوها من باب أنه بالحق يكون عمل أو تمرين يومي لينا.
2: أختي مليكة، أبنائنا المقبلين على
1: امتحان البكالوريا، نعزلوا
2: المخاوف بتاعهم. راهو عادي باش تخاف ولدي ولا بنتي. نعم، لكن شوف، أنا تلمذتنا أعطيتهم مثال سيدنا موسى عليه السلام، فرعون من ورائه والبحر من أمامه ومعاه القلة القليلة المؤيدين. قال سيدنا موسى إن معي ربي سيهدي، أقبل على الامتحان وانت بقوة الفتاح العليم. انت اتخذت اسباب، ذكر قلنا الافتقار والانتصار بين يديك مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، ولا تتعلق بالنتيجة. انت داخل خلي انما هي ربي سيهدين، هذا بخلال معرفة الله ومعرفة السنن الإلهية ومدارسة القرآن ومدارسة المجالس. هذا لابد الحقيقة نكثر منه، مجالس التسوية، هذا المنشود، هذا اللي نحبه نخلقه
1: ما فينا يا رب العالمين. بالحق تتكون فينا هذه العقلية الإيمانية سيدتي سيدة هكا.
2: والله يا أختي مليكة، يعني أنا نحكي لك عن تجربة عن أبنائنا، عن برشا حاجات نعيشوا فيها بالحق يتعزز يقينهم بمجالس القرآن. يعني يقولوا لي المجلس مليون حشنا بمجلس في الفترة هذه، ما حولنا إلى المجالس. الحمد لله ربي ثبتنا ويثبتهم يا رب العالمين.
1: أمين ويفرحنا إن شاء الله تعالى بنجاحهم، وربي سدد خطاهم يا رب العالمين، لأنه طريق المؤمن هو طريق الفلاح، ما فماش طريق آخر، فربي يفرحنا بيهم إن شاء الله. ربي نكتسب هذه العقلية الإيمانية، نحبك في الله سيدتي سيدة بهاني، جزاك الله خيرا، وربي ينفعنا بيك إن شاء الله. في أمان الله يومك سعيد مبارك بإذن الله تعالى. نختم ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو وعلى كل شيء قدير.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: السؤال: إذا شريكك يحب يعرف أسرار الشركة، هل هذا من حقه قانونا ولا لا؟ القانون واضح راهو في الموضوع هذا، الشريك عنده حق الاطلاع على القوائم المالية للشركة، يعني الموازنة اللي تعطيه فكرة على أصول الشركة وخصومها، وقائمة النتائج اللي يلقى فيها رقم المعاملات متاع السنة المحاسبية والمصاريف المبوبة والنتيجة اللي تمثل الفارق بين هذا وذاك، وقائمة التدفقات المالية اللي تبين له قديش دخلت فلوس للشركة طيلة العام، وين صرفت هذه الفلوس مبوبة حسب نوعيتها، يعني هل أني متعلقة بالاستغلال وإلا بالاستثمار وإلا بالتمويل. وأخيرا نعطيك البيانات التكميلية اللي تقدم لك طريقة مسك الحسابات ومحتوياتها بالنسبة لأهم الحسابات، مع العلم أنه في الشركات ذات المسؤولية محدودة حق الشريك في الاطلاع ينجم يتطور إلى رقابة قضائية محددة عبر خبير دولي، لكن مع تحديد موضوع التثبت اللي حاجته به الشريك، حماية للشركة وحقوق الشركاء في نفس الوقت. أما في المقابل مش كل شيء راهو يلزم يكون مكشوف، لأنه ثم فرق ما بين الشفافية والأسرار التجارية، كيف ما تركيبة المنتوج وطريقة إنتاجه واستراتيجية السوق وقاعدة الحرفاء خصوصا. هذا يعطيك معطيات تنجم تكون محمية، خاصة إذا تم التنصيص عليها في عقد الشراكة أو في الاتفاقيات الخاصة ما بين الشركاء بخلاف القانون الأساسي معناتها. وهذا لازم منه على خاطر النزاعات ما بين الشركاء غالبا ما تبدأ من اتفقنا وما كتبناش، وهذا هو الخطر. الخلاصة، القانون يعطيك حقك في الشفافية، أما زاد يحمي استقرار الشركة وأسرارها من المنافسين.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود

0: خبير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم ملكة جسام.

0: من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة.
1: ونواصل أحبتي في الله تعالى على هذا الدرب الإيماني بهذه البصمة التونسية الزيتونية، وكعادتها مشكاتنا الزيتونية تتفاعل مع مشاغلنا اليومية، وها هي اليوم مشكاتنا تتوقف عند سطور إيمانية ستشحذ هممنا بإذن الله تعالى، لأنها اليوم ستحدثنا عن الامتحانات السنوية في ميزان الرسائل الزيتونية. وطبعا الشكر موصول من القلب لصاحبها الأستاذ الكريم والمهتم بتراجم أعلام الزيتونة أستاذي محمد أيمن القربي، أحييه من القلب وأرجو له كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل، الصلاة والسلام على سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا وأرجو لكم صباحا جميلا، ولأبنائنا وأطفالنا وشبابنا صباحهم أجمل بإذن الله تعالى. بمعيتكم أستاذ محمد أيمن القربي سنكتشف سطورا زيتونية تونسية أصيلة ستشحذ الهمة بإذن الله تعالى، وتجعلنا نسلك طريق العلم بثبات ومحبة لله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح الله عليك بفتوح العارفين العاملين،
1: اللهم أمين.
2: كما تفضلت، مع نهايات العام الدراسي تعيش الأسر والعائلات أياما استثنائية،
1: نعم،
2: يمتزج فيها القلق بالأمل، حيث تعلن البيوت حالة الاستنفار القصوى تطلعا لجني ثمار جهود سنة كاملة من البذل والسهر والكفاح. وإنها للحظات حاسمة يرجو فيها الجميع توفيقا يكلل تلك المشاق بالنجاح، ويهب الفرحة الغامرة التي تفتح الأبواب للعبور نحو عام جديد بآمال متجددة، في مشهد يتكرر مع أفول كل سنة دراسية، ليؤكد أن العلم هو بوابتنا الأجمل لصناعة الفرح والتميز. لذلك يتحفنا سيدي محمد المختار بن محمود بكلمات تدعم ما قلناه آنفا في رسالة بداغوجية عميقة الأبعاد في مقاصدها، وهذه الكلمات قد قالها في أكتوبر 1936. يقول رحمه الله: أيها الأبناء الأعزاء، زادكم الله توفيقه، أنتم قرة أعيننا ومطمح آمالنا وزينة مستقبلنا، إن كنتم تريدون لأنفسكم ولبلادكم الخير ولأمتكم العز والشرف، وأن تنهض من كبوتها وتسترجع بعضا من عزتها، فاعلموا أن ذلك لا يكون إلا بالعلم. تصرفوا أوقاتكم بتحصيله، ولا تتركوا لحظة من وقتكم تمر بدون عمل مفيد وتحصيل علم جديد. وانظروا إلى ما يقاسيه آباؤكم في سبيل إسعادكم وتهذيب نفوسكم وترقية شعوركم.
1: جميل.
2: وهذا سيدي المفتي الأول للجمهورية بعد الاستقلال محمد العزيز جعيد يبعث برسالة لأبنائنا من التلاميذ والطلبة، يقول فيها: وأرجو من الجميع أن يستمع إلى هذه الكلمات بآذان صاغية وقلوب واعية.
1: نعم.
2: أيها الطالب الماجد، اعلم أن نجاحك في الامتحان وإدخال السرور على أهل البيت والعرفان هو أسمى أنواع البر بالوالدين وأجل جزاء لصاحبي الفضل والعين، فهما اللذان تجرعا غصص العناء وتحمل لأجلك شدائد الدهر والبلاء، كي يشاهداك في أبهى حلة بين الأقران ويوفر لك كل مطلوب وأمان، فهما لعمري أحق الناس بالفرح والحبور وأولى العباد بانشراح الصدور. واعلم رعاك الله أن الرفعة المصونة والمكانة الممنونة لا تنال إلا بالعلم والآداب، لا بالتعلق بالوهم والسراب. وإن لم تجد غدا من العمل ما تبتغيه، فإن قدرك المكين في علمك الذي تحويه، وهذا هو الفهم الرشيد الذي جاء به القرآن ونطق به فقه الإسلام والإيمان، لا كما يفهمه العوام في الطرقات ولا كما تلفظه الشوارع من الشبه والترهات. وهنا أريد أن أفتح قوسا سيدتي مليكة، إنه عنا ناس شنو يحكي وشنو يقولوا، تقرأ ولا ما تقراش الخدمة ما ثماش، ولو حليك من القراية راهي ما عادش توصل. إحنا لازمنا نغزر للأمور بمنظور القرآن والإيمان، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبالتالي نوزن الأمور بميزان المولى سبحانه وتعالى، مش بميزان ما يقوله الناس. ثم يواصل سيدي محمد العزيز جعيد قوله: فأفق رعاك الله واستوعب المقام، وأقبل على لجانك بعزم لا يضام، وادخل الامتحان بقلب يفيض باليقين، ونفس تتوشح بالأمل والتفاؤل المبين، آخذا بالأسباب كما أمر رب الأرباب، وحينها سيكون النجاح حليفك بفضل الوهاب، وسيجعل الله سعيك مشكورا وعملك المبلول مبرورا، كما قال جل في علاه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: ما شاء الله. نعم.
2: من هذه الكلمات لسيدي محمد العزيز جعيد إلى سيدي محمد المختار السلامي رحمه الله في إحدى خطبه

0: تذكر دائما أن أمتك ووطنك ينتظران منك الكثير ويتطلعان إلى طاقاتك لبناء المستقبل، فاجعل لنفسك مكانا بارزا تحت الشمس. ما أجمل هذه الكلمة. فاجعل لنفسك مكانا بارزا تحت الشمس ونل منزلتك الرفيعة التي تطمح إليها، واعلم يقينا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالعلم والتحصيل المستمر مع التعلق التام بالله جل جلاله في كل خطوة. ثم يقول سيدي محمد المختار السلامي: وإياك أن تجعل من الصلاة وسيلة مؤقتة، فلا تكن كبعض الأقران الذين يقبلون عليها ولا يحافظون عليها إلا في أيام الامتحانات، فإذا انقضت الاختبارات تركوها وكأنهم كانوا في معمعة عابرة وانتهت. بل اجعل صلاتك صلة دائمة بالله في السراء والضراء، واعلم أنك إذا أخذت بالأسباب وبذلت وسعك ثم توكلت بصدق على رب الأسباب، فسينير الله دربك ويكون النجاح حليفك بإذن الله. وفي نقطة الصلاة هذه أستاذة مليكة، خلينا نحل قوس أن نوصي أولادنا وإخواتنا، راهي الصلاة مش مربوطة بالامتحانات وبعد طلوع النتيجة نجح ولا ما نجحش نبطل الصلاة كل وسببه، لا. وكأنه كنا في مهمة كما قال سيدي محمد المختار السلامي، احنا ما نحبوش نكونوا كما لقال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا، احنا نحب نقولوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سائلين المولى سبحانه وتعالى أستاذ مليكة أن يفتح على أبنائنا وإخوتنا فتوح العارفين،
1: اللهم آمين،
0: وأن ينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة ويذهب عنهم الخوف والقلق، وأن يجعل لهم صحوا في عقولهم وتوفيقا في إجاباتهم.
1: آمين.
0: وأن لا تحرم يا ربنا بيتا من فرحة النجاح، واملأ بفضلك وقدرتك كل البيوت بالفرح والسرور والفلاح، واجعل نهاية هذا العام الدراسي مشهدا بهيا تنشرح به الصدور وتبتهج به النفوس يا رب العالمين.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. أشكرك من القلب على هذا الدعاء الجميل الذي يبعث في النفس راحة ويبعث في النفس سكينة. بارك الله فيك أستاذ محمد أيمن القربي على هذه السطور الإيمانية الرائعة للشيخ محمد المختار بن محمود رحمه الله، وللشيخ محمد العزيز الجعيط رحمه الله تعالى، وللشيخ محمد المختار السلامي رحمه الله. إن شاء الله يربي كل ابن يسمع فينا بإذن الله تعالى يكون له مكان بارز تحت الشمس في تونس الحبيبة في الأمة الإسلامية جمعاء، لأن درب العلم هو درب إيماني بامتياز. فجزاكم الله خيرا وجعل هذه المشكات في ميزان حسناتكم. من القلب من القلب
2: إلى القلب. إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: ما هي شروط خطبة الجمعة؟ الجواب أن الشروط كالآتي: أن يكون خطبتين لا واحدة، لابد من خطبتين، وأن يكون من قيام، حالة الخطبة يقوم يقف، وأن يكون بعد الزوال، يبدأ بالخطبة بعد زوال الشمس عند دخول وقت الظهر، وأن يكون مما تسميه

0: العرب خطبة، العرب تطلق عليه على مثله خطبة، فلو اقتصر على الدعاء دعا فقط هذا لا تسميه العرب خطبة، لا يصح، لابد أن يكون من أقل ما تسميه العرب خطبة. ولو قال مثلا اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر صح ذلك، وأن يكون داخل المسجد، لو خطب خارج المسجد لم يصح ذلك، وأن يكون قبل الصلاة يوم الجمعة، خطبة الجمعة تكون قبل صلاة الجمعة بخلاف الحال في العيد، فلا تصح الخطبة بعد الصلاة. فإذا أخر الخطبة يعني إمام نسي صلى الركعتين وبعد ذلك قام فخطب في يوم جمعة، فإن عليه أن يعيد الصلاة إذا كان الوقت قريبا ولم يخرج من المسجد، وأن يحضر الخطبتين غير الإمام 12 رجلا، وقد بينت هذا في جواب سؤال سابق، من أول الخطبتين إلى آخر الصلاة، ولا بد أن يجهر الإمام بالخطبتين، فلا يصح أن تكون الخطبة سرية، والشرط الأخير أن تكون الخطبتان بالعربية ولو لقوم أعاجم، لابد أن تكون بالعربية، لا يصح لا أن تكون بالفرنسية ولا الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لابد أن تكون بالعربية. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: رحم الله سبحانه وتعالى شيوخنا الأجلاء من باب الوصال مع ما تفضل به الأستاذ محمد أيمن القربي في مشكاتنا الزيتونية. طبعا نريد أن يكون لنا المكان البارز تحت الشمس بإذن الله تعالى، وهذه هي الوظيفة المنوطة بنا. نريد أن نحقق وظيفة العبادة على أكمل وجه، وطبعا تحصيل العلم والحرص على طبعا إفشاء هذا الخير حيثما توجهنا هو طبعا يندرج ضمن هذه الوظيفة التعبدية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها كما ينبغي في هذه الدار الفانية. لذلك تتمة لهذه المعاني وهذه السلوكات القويمة، السلوكات الإنسانية التي ينبغي أن نحققها طبعا رفعا لراية دين الإسلام، اخترت اليوم أن أقف في فقرة إشراقات من السعادة الأبدية عند حديث نبوي على غاية من الأهمية أدرجه الشيخ الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى تحت باب تنفير الناس من التقاطع والخصام، النهي عن موجبات التعادي والفرقة بين المسلمين. ماذا يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الجلل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وما أحوجنا إلى أن نفهم معاني هذا الحديث عسى أن يكون واقعا وممارسة بإذنه تعالى. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في شرح وبيان حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أهم مقاصد الإسلام توثيق روابط الأخوة بين المسلمين، ولما كانت الأخوة الإسلامية قد تطغى عليها بعض العوامل التي تضعفها، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآفات التي تهدم كيان وحدتنا وتوقع العداوة والبغضاء فيما بيننا، وهي أربعة، إذن فلننتبه لها. الأولى الحسد، وهو أن يتمنى المرء زوال نعمة الغير، وهو خلق لئام الناس، لأنه اعتراض على حكمة الله في تقسيم الحظوظ والنعم، وهو أول معصية عصي الله بها، فإن إبليس عليه لعنة الله حسد آدم على منزلته عند ربه فأبى السجود، فكان حسده لآدم مفضيا إلى كفره. وقد جاء في ذم الحسد وتحذير المسلمين منه أحاديث كثيرة، منها: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا ينبغي أن يلتبس الحسد بالغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل فضائل غيرك من دون أن تتمنى زوالها عنه، وهي من خير الخصال أي الغبطة، لأنها قد تؤدي إلى المنافسة والتسابق إلى الخيرات. الثانية التناجش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أولا لا تحاسدوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. إذن التناجش هو أن يزيد أحد من الناس في ثمن سلعة لا يريد شراءها لينفع البائع بتكثير ثمن سلعته، ولا ريب أن هذا يضر بالمشتري. لذلك يجدر بالمسلم الكامل أن يتنزه عن هذا الخداع والاحتيال لئلا يبوء بخزي من الله في الدنيا والآخرة. إذن علينا أن ننتبه. الثالثة ولا تباغضوا، التباغض والمراد به العداوة بسبب الأهواء الدنيئة، وهو مناف للإيمان. أما إذا كان لله كبغض الكافرين والفساق فلا شك بجوازه، لأنه من علامات الإيمان. والرابعة ولا تدابروا، التدابر ما هو؟ هو التقاطع والتهاجر، أي لا يهجر بعضكم بعضا ولا يقاطع بعضكم بعضا. وبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن موجبات التعادي والتفريق بين المسلمين، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أمرهم صلى الله عليه وسلم، أمرنا جميعا بالتآخي، فقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ما معنى هذا القول الكريم؟ أي تعاملوا معاملة الأخلاء وتعاشروا معاشرة الأصدقاء الأوفياء في المودة والملاطفة مع صفاء القلوب وإذمار الخير. إذن هذه هي دعوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعوة خير، هي دعوة صفاء القلوب، هي دعوة طبعا التآخي والتآزر والتضامن والمواساة، دعوة إنسانية بأتم معنى الكلمة. فنرجو أحبتي في الله تعالى أن نتلقى هذه الدعوة وهذه النواهي، طبعا عن النهي عن موجبات التعادي والفرقة بين المسلمين، نتلقاها بقوة تدبر وبقوة تطبيق بإذن الله، خاصة مع ما تعيشه الأمة الإسلامية في هذا الظرف. وطبعا عيوننا وقلوبنا وكل الجوارح متجهة نحو غزتنا ونحو فلسطيننا ونحو إخواننا، ذلك نريد أن نكون معهم، نريد أن نكون في عونهم، نريد أن نحقق حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن يستخدمنا الله تعالى لنصرتهم. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. بهذا أختم أحبتي في الله هذه الوصية الخيرة الجامعة لكل خير من كتاب السعادة الأبدية لشيخنا محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: نتواصل في هذا الوقت كالعادة في هذا الصباح الجديد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وأحيي أخي الكريم أنيس الساتوري بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحك أخي الكريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي ليك تحية ليك والأوفياء إذاعة الزيتونة.
1: بارك الله فيك أخي أنيس، جزاك الله خيرا. إذا تفضل لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس في هذا اليوم وفي الأيام القادمة بإذنه تعالى، ونختم بأوقات الصلوات لهذا اليوم.
2: العنصر الأبرز اليوم في حال الطقس هو الحرارة اللي بتكون في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، ممكن حتى توصل 39 درجة في توزر الظهور الشهيلي.
1: نعم.
2: بالنسبة لتونس العاصمة، يوم أمس كنا سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 درجة، مع العلم أنه معدل يعني الفترة هذه العشرة أيامات الأولى من شهر جوان هو 29 درجة. قلنا حرارة قصوى 35 درجة، كان نزيد عليها نسبة رطوبة تكون بين 30 و40% في فترات ما بعد الظهر، يعني تعطينا درجة حرارة مخصوصة تكون في حدود 37 وحتى 38 درجة. درجة هذه بالنسبة للتونس الكبرى مش نسجلها مؤكد في جهة الداخلية يعني فيما منوبة. في ما عدا ذلك الطقس باش يكون عامة قليل استقبل مغيم جزئيا مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار مفرقة. عنصر الريح اليوم باش تكون جنوبية غربية على كامل البلاد، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، والبحر عموما قليل الاضطراب بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية.
1: نعم.
2: يوم الغد إن شاء الله تحت مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تركيز تستخب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تكون شمالية غربية بالشمال تتواصل جنوبية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل في جهة الجنوب الغربي ضعيفة معتدلة في المناطق. البحر يوم الغد بعد الظهر يصبح مضطرب شديد يتوسط قليل اضطراب السواحل الشرقية. فيما يخص الحرارة نجم نقول بتكون في استقرار يوم الغد في الشمال، وتكون في ارتفاع متوسط ارتفاع خفيف في مناطق الوسط والجنوب توصل حتى 71 درجة توزر.
1: نعم.
2: مع ظهور الشهيلي يومين الخميس والجمعة إن شاء الله مع انتقال السيارات من القطاع الشرقي تساهم في انخفاض نسبة درجات الحرارة. وفيما يخص البحر يتواصل مضطرب لغاية منتصف نهار يوم الخميس، ثم يرجع مجددا قليل الاضطراب على كامل شريط الساحل.
1: نعم، بارك الله فيك أنيس.
2: فيما يخص أوقات الصلاة،
1: نعم،
2: قال لها اليوم الظهر يكون في حدود ساعة منتصف النهار 24 دقيقة، العصر الساعة 4 و8 دقائق، المغرب في حدود الساعة 7 و36 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 9 و29 دقيقة، صبح يوم الغد في حدود الساعة 6 و11 دقيقة، الغروب اليوم إن شاء الله بيكون في حدود الساعة 7 و35 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5 ودقيقة واحدة.
1: نعم، بارك الله فيك. شكرا، أشكرك من القلب أنيس الساتوري. في أمان الله تعالى وحفظه. بارك الله فيك، نشكرك على كل هذه المعلومات. نعتذر سيد المستمعين على نوعية الصوت، لكن بإذن الله تكون المعلومات إن شاء الله وصلت ليكم. والختام كالعادة بأوقات الصلوات لهذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنحافظ على صلاتنا في وقتها، ونرجو أن نحقق إقامة الصلاة، ونرجو أن نمتثل لأوامر رب العالمين كما ينبغي في هذا اليوم، فرصة ثمينة بين أيدينا أحبتي في الله تعالى، فلنحسن استثمارها حبا لله تعالى وحبا لرسوله الكريم. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

0: أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: محمد رسول الله.
0: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا، وثبتنا يا رب العالمين على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نتمم أحبتي في الله تعالى مع هذه الوقفات الإيمانية في ظل هذا الشهر الحرام، شهر ذي الحجة، بعد أن استأنسنا طبعا برسائل إيمانية قيمة في رحاب العشر الأوائل من ذي الحجة وختامها مسك بعيد الأضحى وبأيام التشريق. طبعا نريد أن تكون هذه الخطى ثابتة وفق ما تعلمناه في هذه المدرسة الإيمانية في هذه الأيام المعدودات، ومع سيدتي معلمة القرآن الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور، نواصل أحبتي في الله تعالى بكل حرص على أن نفلح ونفوز بإذن الله تعالى بالفوز العظيم. فجزاك الله خير أستاذتي منيرة، نحبك في الله ونرجو لك كل الخير، يومك سعيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله وبركاته، مرحبا بك وبالسادة الكرام المستمعين لإذاعة الزيتونة إذاعة القرآن الكريم.
0: حفظك الله ورعاك، وأنت في هذا المجلس الطيب مجلس علم بامتياز، طبعا التحية موصولة لطالباتك العزيزات، أسأل الله تعالى لهن كل التوفيق والسداد. وطبعا درب العلم هو درب إيماني بامتياز أستاذتي منيرة.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: بس انك دخلنا شوية الله غالب الله المستعان
0: الله المستعان،
1: وربي يبارك فيك وفيهم عايش بنت.
0: اللهم امين يا رب العالمين، وهذا هو النهج الذي نرجو ان نثبت عليه. سيدتي منيرة، طبعا نحن نتمم مع هذه السطور الغزوية كيف لا، ونحن نريد ان نعبر دائما على حسن اهتمامنا وعلى قوة اهتمامنا باخواننا، عملا بما أوصانا به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملا بما أمرنا به القرآن الكريم. ربما أبدأ بهذه السطور، كتبها كعادته أستاذنا منذر إسماعيل العمودي في غزتنا على صفحته، وطبعا نتوجه له بتحايا الخير، بتحايا الاحترام والتقدير، بتحايا العزة، بتحايا النصر والتمكين. كتب على هذه الحرب وقال: هذه الحرب ليست الحرب الأولى التي نقدم فيها الشهداء كعائلة، لكنها الأكثر، فعشرات الشهداء من أولاد إخوتي وأخواتي وأعمامي وأولادهم ومن أبناء عمومتنا، وعلى رأس شهدائنا عمي الدكتور وليد أبو خالد رحمه الله، فالحمد لله الذي جعل لعائلتنا نصيبا من الشهادة. الحمد لله الذي جعل لعائلتنا نصيبا من الشهادة. صدقا قلت كيفاش باش نقرأ هذه السطور، وهو يكتبها هناك وجع كبير، هناك ألم الفراق. سيدتي منيرة، يعني هذه هو حال العائلة الغزاوية، هذا هو حال العائلة الفلسطينية، تقدم الشهداء دفاعا على شرف الأمة، دفاعا على شرف أرض الرباط، دفاعا على الأقصى. أستاذتي منيرة، أقرأ هذه السطور وأنا بعيدة طبعا عن هذه المعاناة، وأنا من خارج دائرة المعاناة، كيف نتفاعل مع هذه السطور أستاذة منيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
0: صلى الله عليه
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاني القرآن الكريم الصادقون فيها عندما يكابدون أحوال الألم، قال تعالى: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لننظر بماذا يبشرهم رب العزة، اللهم اجعلنا منهم. أولئك صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات المباركات دائما الكرامة الأخيرة وأولئك هم المهتدون، عبارة رب العالمين ضمن لهم الثبات، ضمن لهم عدم الضلال، ضمن لهم الصبر والمصابرة والرباط. نعم، نحن يوما بعد يوم نكتشف أن معاني القرآن لا نعيشها إلا إذا كابدنا وعشنا حقيقة السنن الكونية التي أخبرنا بها الوحي.
0: نعم.
1: القرآن الكريم ما أحوجنا لأن نعيش مع القرآن وحيا وروحا.
0: نعم.
1: نعم هذه الكتابات هذه السطور يطور فيها أحوالهم أحوال غزة وأهل غزة الذين كما قلت ينوبون على الأمة. ما أحوجنا أن نتفطن لهذه المعاني، ما أحوجنا أن لا ننسى هذا المعنى. كل الناس سيتألمون في الدنيا سواء كان بحادث مرور أو بأمراض شتاكة، لكن شتاكة بين من يتألم ويغادر الحياة في سبيل الله وبين من يبيعها رخيصة جدا. ورب العالمين هذا معنى قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأهل يد القدرة الإلهية تعمل في صمت وفي هدوء الآن، ونحن نرى من يزامل الأحداث الجارية اليوم إلى أين أوصل طفل الأقصى كل العالم. نعم أسامي ظاهر، لكن كما قلنا الجميع سيغادر. صحيح. الجميع سيموت.
0: صحيح.
1: الإشكال أننا كما يقولوا نستخسر في رواحنا هذه المعاني. الغزالين بكل الرضا وبكل التسليم وبكل الفرح بفضل الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب.
0: أي يعني كل الناس نغادر سبحان الله، لكن اللي يختلف من شخص إلى شخص هي الكيفية. كل واحد كيف سيغادر هذه الحياة هكا ولا، لكن الكيفية بين أيدينا، كل واحد كيف باش يكتب يعني سطور هذه المغادرة. أستاذة منيرة،
1: نعم نعم، هم تربوا في بيئات نظيفة، في بيئات قد تخلصت من الظلمات، لذلك كملت عقولهم ووصلوا إلى الحكمة من القرآن الكريم على قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ليست حفظ القرآن فقط، الحكمة هي الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. تفسير الحكمة لسيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن قال الحكمة هي الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وهم نموذج من نماذج سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إلى قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أنهم تمسكوا بأرضهم في سبيل الله، ليس الوطنية فقط القومية العربية، إنما في سبيل الله. سبيل الله غالية برشا، غالية برشا في سبيل الله.
0: صحيح سيدتي منيرة، يعني سبحان الله، يعني مع هذه السطور ومع ما تفضلت به بالحق خليني نركز على فكرة، يعني فكرة الفكرة هذه تتمثل في كيف نتطور مع القرآن، يعني كيفاش نشتغل أكثر مع القرآن الكريم، كيفاش كل حاجة نعيشها في الدنيا يزم بالحق نعيشها مع القرآن الكريم. يعني القضية الأساسية هي كيف ما قلت حضرتك الفهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. القضية هذه ما زمهش تكون غافلة عنا أستاذة منيرة، وهذه السطور يعني لي دكتور مضر اسماعيل العمودي توعينا وتفيقنا وتنبهنا على هذه القضية. إذا حضرت فينا اليوم في كل واحد فينا يسمع فينا سينجو بإذن الله تعالى. المغادرة، مغادرة هذه الدنيا ستكون بإذن الله تعالى مغادرة بسلام وأمان إن شاء الله، بغنيمة سيدة منيرة هكا ولا؟
1: نعم، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدون الشهداء في الأمة، فالصحابة رضوان الله عليهم أجابوا بأن الشهيد هو الذي يموت في ساحة الوغى، فقال صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي سيكونون قلة، قال ربما مات أحدهم على فراشه وهو شهيد في سبيل الله. إذن هذا المعنى في الحديث النبوي نرى فيه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدلنا على تصحيح البوصلة وتصحيح النية في سبيل الله. واليوم الأمة في حاجة إلى أن تصحح مفاهيمها حول معنى البذل في سبيل الله. البذل في سبيل الله هو الاعتزاز بالإسلام، هو العودة للإسلام. اليوم الغرب يعود للإسلام ويتعرف على الإسلام، لكن أهله ما زالوا في حيرة من أملهم، ما زالوا في شك مريب، وإنهم لفي شك منه مريب. ما معنى هذه الآية في سورة القرآن الكريم؟ موقعا في الريبة والقلق والحيرة. اليوم عندما تنجو الأمة من هذه الريبة ومن هذا القلق ومن هذه الحيرة، عند سيكون معناها كثيرون سيموتون على فروشهم لكن ينالون هذه المعاني،
0: نعم
1: هذه المعاني العالية.
0: نعم، نرجو أن نكون من أهلها أستاذة منيرة. أكيد في هذا المقام نترحم على شهداء الأمة، نترحم على شهداء الأقصى، نترحم على شهداء القضية. يعني كتب في الختام وقال: الحمد لله الذي جعل لعائلتنا نصيبا من الشهادة. وحضرتك هوني كأنك تفتح لنا آفاق جميلة لمعنى الشهادة، ونريد أن نأخذ نصيبنا منها كذلك أستاذة منيرة. هكا ولا لا؟ يعني بالحق ما نراوهاش في يعني في معناها الاساسي بقدر هي زاد حامله لمعاني اخرى أستاذتي العزيزه.
1: نعم، الشهاده في ساحه الواقع هي ساعه صبر ساعه، لكن كيف نحقق الشهاده على امتداد الحياه؟
0: سبحان
1: والقرآن
0: الله
1: بهذه المعاني. نعم. والذين بشهادتهم قائمون، من صفات المؤمنين. اذا رب العالمين عندما يؤكد لنا على صدق النبوة: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. إذن هذه الآيات الكريمات ماذا تدل؟ تدل على أن نتعرف على تعظيم الله.
0: نعم.
1: وعلى تنزيه رب العالمين. وتنزيه رب العالمين ليس أذكار فقط، إنما أن نعظم منهج رب العالمين، نعمة الإسلام.
0: نعم.
1: هذا ما نريده. وطوفان الأقصى الأصل أنه هذا الظلم، هذا الاستبداد للظالم المستبد، الله أصل أنه يجعل المسلم يقف وقف التأمل. ما هي قصة الكون؟
0: صحيح.
1: ما هي قصة هذا الظلم المتبجح؟ إلى متى هذا الظلم المتبجح سيتواصل بهذه الدرجة العالية من الظلم؟ فيجيبك القرآن: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى. ما أحوجنا أن يصل هذا الوحي لكل امرأة مسلمة حتى تفرح وتعتز بالإسلام.
0: نعم.
1: ولا نخادع رب العالمين في أن أعظم أمنية هي اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم سيدتي، ربي ثبتنا عليها: اهدنا الصراط المستقيم. نعمة جليلة عظيمة، فالحمد لله رب العالمين على نعمة طوفان الأقصى. الحمد لله رب العالمين. كتب سطور منذ أيام، يعني وهي لها علاقة وثيقة بما يعني قرأناه منذ قليل أستاذة منيرة. كتب الأستاذ منذر إسماعيل عمودي وقال: وإن من عظيم ثقتنا بربنا نرى الفرج كالرزق يطلبنا كما نطلبه، قد كتب الله له موعدا لن يخلفنا وعساه يكون قريبا. لا تمل الدعاء، فالوقت وقت إجابة أستاذة منيرة.
1: نعم، هذه الكلمات تعبر عن قلب المؤمن المفعم بالثقة بوعد الله.
0: نعم.
1: المؤمن، الألف واللام هنا ماذا تفيد؟ نحن في ضم هذه العولمة والإعلام والهيمنة للظلمات، صرنا نستخف بالمؤمن، ولا نحمل هم صفة المؤمن. الفرق بيننا وبينهم أنهم تحقق فيهم التصديق بنسبة عالية، بنسبة جيدة. ونحن كما قلت نعيش الشك المريب الموقع في الريبة والقلق والحيرة والاضطراب. إذن هذا الكلام لأن الذي يتابع الأحداث الدولية يعلم أن رب العالمين يهيئ لأمر جلل. من يذهب هذه المعاناة وهذه الألام وهذه الأحزان؟ عائلات محيت من السجلات.
0: نعم.
1: حتى بعد معناها الحرب لم تتوقف، لكن هم زالوا يعانون. لأن وقت الميت الراجل قاش بالتحويج أولادي نلقاهم معناها مهبية بالدم متاع الفيران والجرابة حشاكم.
0: نعم.
1: معناها والقوم لازالوا صامدين، لازالوا ثابتين مع مبادئهم ومع تمسكهم بأرضهم وتمسكهم بالنيابة عن الأمة. هذه مصيبة إذا كما نعرفوهاش. إذن أنا البارح أحد المحللين السياسيين تبع فيه في العالم قال: طوفان الأقصى، من جمل مقدم طوفان الأقصى، أن السلاح الابتدائي البدائي الصغير الرخيص جدا غالب الدبابة.
0: نعم.
1: هذه هي الطوفان الأقصى، ورانا عنا قوات كثيرة في الأمة وأسرار قوية في هذا الدين وفي التمسك بكتاب الله والاعتزاز، خاصة الاعتزاز بالإسلام.
0: نعم.
1: الاعتزاز بالإسلام، الفرح بالإسلام.
0: صحيح.
1: هذا أعظم شفاء يشفينا. هذا أعظم. إذا عام النواء تتوق إليه الأنفس.
0: صحيح، وهذا ما عبر عليه بعبارته الجميلة: هم يرون الفرج كالرزق، يطلبنا كما نطلبه، والموعد آت بإذن الله تعالى، موعد الفرج وموعد النصر آت بإذن الله تعالى. لذلك نريد يعني في الختام سيدتي منيرة أن نستثمر هذه اللحظة الزمنية الراهنة التي تعيشها الأمة الإسلامية، لحظة ليست بالهينة، وعلينا أن نحسن اغتنامها في أن يعني أن نستزيد من معرفة الله سبحانه وتعالى، أن نستزيد في الفهم يعني في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون المغادرة شريفة بإذن الله تعالى. هكا ولا سيدتي الغالية؟
1: نعم، لننظر الجملة التي يقول فيها الرزق والنصر يطلبنا وليس نطلبه.
0: أي.
1: فرق بين نحن نطلب الرزق أو النصر. نعم. أو هو يطلبنا.
0: نعم.
1: فرق كبير في المعاني وفي أساليب البيان في عند في اللغة العربية. إذن هذا دليل معناها على الثقة بوعد الله.
0: نعم.
1: الثقة بوعد الله حتى وإن هزمت فأنت منصور. في الحروب الذي ينتصر ليس بالضعف والقوة، إنما الضعيف الذي يصمد. غزة الضعيفة صمدت.
0: أي. وهذا هو نصر غزة.
1: القوة في الإسلام.
0: نعم.
1: نعم، هذه هي العبارة التي نخرج بها. إذن وعد الله سبحانه وتعالى، القرآن مليء بهذه الوعود وبهذه المبشرات، السنة النبوية مليئة. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. يريدون أن يطفئوا نور الله، خفافيش الظلام يعبرون عنهم. يريدون أن يطفئوا، معروف الخفاش لا يشتغل إلا في
0: الليل،
1: لا يطير إلا ليلا.
0: نعم.
1: لأنهم يدبرون ويكيدون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قالوا كم تصبر على الظلم؟ قالوا اقرأ آخر سورة الطارق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد، أو المغايرة هذه شتان بين كيد البشر وبين كيد رب البشر.
0: نعم.
1: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين لولا أمهلهم اثنين رويدا. إذن لذلك رب العالمين يبدو لنا في الظاهر أن أين النصر، لكن الذي لا يعلم يد القدرة الإلهية، الشؤون الإلهية، كيف تسير سنن الله في الكون، هذا من يعلمه؟ يعلمه المؤمن.
0: نعم.
1: لنبحث عن صفة المؤمن، لنحقق صفة المؤمن.
0: صحيح،
1: هذا أعظم إنجاز نحققه.
0: صحيح، هذا ما يراه المؤمن. نعم،
1: لأن ربي سبحانه أخبرنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة.
0: الحمد لله. نعم.
1: الحمد لله، الصحوة موجودة، والتأمل هي شنية القضية، الاعتبار.
0: طبعا،
1: رب العالمين يقبلنا في أي لحظة ويفرح بتوباتنا. هو الغني عن العباد، والعباد هم صنعته، والصانع يريد لصنعته الكمال.
0: جميل.
1: علينا أن نحسم أمرنا.
0: أكيد سيدتي الغالية.
1: غزة فضحتنا.
0: نعم.
1: لا تبقي لنا عمان، فعلينا أن نحسم أمرنا.
0: كيف لا وهي الكاشفة سيدتي منيرة. أشكرك من القلب على هذه النصيحة التي أرجو طبعا أن أوفق في أخذها بامتياز، وكذلك أقدمها لكل السامعين، عسى أن نتلقاها بقوة إيمان، بقوة يقين، بقوة ثبات. جعل الله تعالى كل كلمة طيبة في ميزان حسناتكم. أستاذتي الغالية الأستاذة والمقرئة منيرة شقوم بنور، أرجو لك كل الخير في هذه الأيام المباركة، فجزاك الله خيرا.
1: وأنت أيضا وكل الفريق المتابع، جزاك الله خير.
0: شكرا، نحبك في الله. إذن أحبتي في الله تعالى، نرفع الهمة عاليا من باب الوصال مع إخواننا في غزتنا، في فلسطيننا، في أقصانا. وقضيتنا كما ذكرت أستاذة منيرة هي قضية الفهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله الكريم. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نختم اليوم إن شاء الله تعالى سورة الكهف، نقرأ من الآية 100، أي من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر السورة الآية 105، أي إلى قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى: إن الذين، الذال حرف مجهور، فلا نقول إن الذين في وكأنها ثاء، أو إن الذين وكأنها دال، لا، مجهورة ورخوة، الذال الذين، فلا بد من تطبيق هذه الصفات حال نطق الحروف الذين هكذا. كلمة عاملوا لابد من بيان، طبعا هي أصلها بالمد هنا عاملوا، ولكن جاء بعد همزة وصل فتسقط، يسقط المد هنا لالتقاء الساكنين، فنمر من اللام المضمومة من كلمة عاملوا إلى الصاد المشددة عاملوا الصالحات هكذا، ولابد من بيان ضم اللام وإتمام حركة الضم. كلمة الفردوس راء ساكنة مسبوقة بكسر، فحكمها الترقيق، فلا نقول جنات الفردوس، لا، جنات الفردوس هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى: قل لو كان البحر، ترقيق الباء والحاء، لا نقول البحر، لا، البحر، مدادا لكلمات ربي، إدغام بلا غنة مع بيان صفة الشدة والجهر في الدال، مدادا لكلمات، فلا نقول مدادا، مدادا تصبح مخلوطة بالتالة، مدادا لكلمات ربي. ثم كلمة نفد تكررت لنا هنا مرتين، فهي بالدال وليست بالذال، هناك من يخطئ فيقول لنفذ، لا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هكذا، فالانتباه. قل إنما أنا بشر، أنا، طبعا كلمة أنا قلنا حكمها حال الوصل، المد في النون هنا، أنا يحذف حال الوصل إلا إذا كان جاء بعده حرف همزة قطعية، إذا كان بعده همزة قطع فيثبت المد، أنا أخوك، أنا أنبئكم، إلى غير ذلك. ما عدا ذلك فحال الوصل نحذف المد، فلا نقول هنا أنا بشر، لا، أنا بشر، أنا بشر مثلكم هكذا، مع ترقيق حرف الباء وحرف الشين في كلمة بشر هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، طبعا الوقف على أواخر الآيات هنا كلها مد العوض، ومد العوض لا يزيد على ألف واحدة أي حركتين، فلا نقول مثلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا، هذا ممنوع، أحدا. ثم نلاحظ هنا أن التنوين فوق الدال هنا طبعا فيه ميم، لماذا هنا؟ لأنه دائما الضبط الذي هو الشكل مبني على الوصل، فإذا وصلناها ستكون بعدها الباء في البسملة من سورة مريم، فنقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد. لذلك هنا حكم التنوين القلب، لذلك ضبط على هذا الحكم. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربي لنفد البحر. لنفد
1: لنفد البحر. حال الوقف هنا طبعا الراء مفخمة ومجهورة، والجهر هو وضوح الصوت. فإذا قلنا لنفد البحر، هنا الراء وكأنها صارت مهموسة، لا البحر هكذا. نعم أعيدي مع الوقف.
0: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. لنفد

0: إله واحد فمن كان يرجو لقاء
1: رب. حكم الراء هنا يا إسلام في كلمة يرجو مفخمة أو مرققة؟
0: مفخمة.
1: مفخمة لماذا؟ لأنها ساكنة مسبوقة بفتح. الراء إذا كانت ساكنة نرجع إلى حركة الحرف الذي قبلها، هنا راء ساكنة مسبوقة بفتح إذن نفخمها، فلا نقول يرجو، لا يا را يرجو يرجو. نعم أعيدي.
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنتي إسلام، تلاوة طيبة. الانتباه على ترقيق الحروف لا نبالغ، فلا نقول مثلا فليعمل عملا عملا، مش لا لا، عملا صالحا، ليس صالحا، لا، هذه مبالغة في الترقيق تصبح شبه تقليل أو إمالة. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنت سين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضل يا أسماء.

0: أحدا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. الانتباه إلى التاء حال الكسر، لا نبالغ في الهمس. بعبادتي، لا تي تي، نفس الشيء. لكلمات ربي، لا، لابد انتباه، تا تو تي وليست تي، فلا نبالغ في الهمس. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة. تفضل يا هبة.

0: ربه أحدا.
1: أحسنت هبة بارك الله فيك. إذا على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

وربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة الكهف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يمن علينا بإتمام القرآن حفظا وتعلما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: الإذاعة.
4: إي والله قالك في الإذاعة.
3: إيش؟
4: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
5: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
3: الإذاعة.
4: تسمع وتشوف الإذاعة. ما الأخبار صحيح إذا يظهر؟
3: 100%.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
7: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: RTCI نغيوني.
6: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
9: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
7: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
6: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
8: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
7: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
9: إذاعة بانوراما.
6: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
8: الإذاعة التونسية.
6: وين أنتي؟
8: وين هي؟

0: اعجاز فقه اما بارتجاز. فكم طين يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الإذاعة الكريمة وفي هذا الأستوديو أن يجمعنا في حضرة سيدنا المصطفى في مدينته وفي روضته الغناء الغراء المشرقة، ومن بعد ذلك في جنة النعيم والرضوان مع الحبيب الأعظم الأكرم الأكمل صلى الله عليه وسلم. نحن وكل المتابعين والمستمعين الأوفياء ولعامة المسلمين والمسلمات.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. والبداية مع باب عظيم، وهو زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزيارة مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم.
2: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصفوة خلق الله أجمعين، على النبي الأسعد الأطهر الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أمين رب العالمين.
2: إذن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم حكمها سنة، سنة أجمع علماء الأمة عليها، وهي فضيلة من الفضائل التي رغبنا الشارع فيها ورغبنا علماؤنا المحبين فيها، لكن على الزائر الكريم أن يستكثر لحضرة الجناب الأفخم من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: كما يستحب للزائر الكريم أن يغتسل لزيارة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يتهيأ بأحسن اللباس وأطيب الريح، مجددا التوبة، متواضعا لله، متواضعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل الزائر مسجده النبوي الشريف فليصلي ركعتين.
1: نعم.
2: يصلي ركعتي التحية، تحية المسجد، وهذا بشرط أن يكون دخوله في وقت يجوز فيه التنفل، أما أوقات الحرمة وأوقات الكراهة فإنه لا يسجد ولا يركع ولا يصلي فيهما، إنما يتوجه مباشرة إلى المواجهة النبوية الشريفة. فيتقدم إلى المواجهة شيئا فشيئا، ويقترب أكثر فأكثر من القبر الشريف والروض المنيف لحضرته صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ملازم صاحبه فيه للأدب، ملازما للأدب، ملازما للهدوء وللخشوع وللسكينة وللوقار، متجردا الزائر من حوله وقوته وصفته ومكان. أنا دكتور، أنا فلان،
1: أنا مدير،
2: المدير، أنا صاحب كذا، أنا الرئيس، أنا كذا. تجرد من حولك وقوتك وصفتك ومكانتك الاجتماعية وحظوتك وألقابك، متحل بالفقر والمسكنة والذل والانكسار، فمع الذل والمسكنة يكون القبول
1: إن شاء الله.
2: واستشعر أنك تقف بين يديه الشريفتين
1: صلى الله عليه وسلم، وصحبه وسلم.
2: فلا فرق، وهذا ما ندين الله به،
1: نعم.
2: فلا فرق بين انتقاله وحياته صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله.
2: هو حي في قلوبنا، هو حي في ضمائرنا، هو حي في قبره الشريف وفي روضه المنيف، يرزق، يرد السلام على من سلم عليه، وفي كل دقيقة، وفي كل لحظة، وفي كل ثانية من هذا الوجود، إلا ويسلم على الحبيب
1: صلى الله عليه وآله،
2: ويرد عليهم الحبيب
1: صلى الله عليه
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، صلى الله عليه،
2: كما ينبغي للزائر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يزاحم الناس. إياك،
1: يرد بالك،
2: إياك أن تسيء الأدب في الحضرة المحمدية.
1: نعم. نعم.
2: على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. إياك أن تسيء الأدب، وإن زاحمك الناس إياك أن تزاحم،
1: يرد بالك،
2: وإن أذاك الناس إياك أن تؤذيهم، وإن دفعك الناس إياك أن تدفعهم، وإياك أن تضجر، وإياك أن تقلق وأنت قد طال بك الانتظار ولم يفتح لك الباب بعد من أجل أن تدخل على المختار صلى الله عليه وسلم. إياك أن تضجر، إياك أن تقول وقتاش باش يحلونا، انتظر وتصبر وتجمل وتحلى بكثرة الصلاة على النبي. أنت داخل على النبي بأي شيء، بأي شيء، لكل قادم هدية. أنت ما هديتك لسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه؟
2: كثرة الصلاة والتسليم عليه. قبل أن تدخل عليه اجعل لسانك رطبا بذكره وبالصلاة والسلام عليه صلى الله،
1: صلى الله عليه وآله.
2: ضوع أنفاسك وضوع المكان بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكن رحيما شفوقا لطيفا مع غيرك، حبا في المزور،
1: نعم،
2: حبا في سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: كما يستحب سيدي هيثم،
1: نعم سيدي،
2: للزائر أن يصلي في الروضة،
1: نعم،
2: الروضة الغراء، الروضة الغناء،
1: نعم،
2: الروضة المشرقة التي قال في حقها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
1: جميل.
2: كما ينبغي للزائر أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام، فصلاة في المسجد النبوي أفضل مما سواه إلا المسجد الحرام، وقد أوردتم الخلاف سيدي هيثم.
1: نعم.
2: نعم. ثم قال الناظم طيب الله ثراه: سلم،
1: قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق.
2: سلم عليه.
1: نعم. سلم،
2: وهذا الضمير المتصل الهاء عائد على
1: سلم على
2: حضرة النبي
1: صلى الله عليه وسلم.

0: عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، يا عمر يا أبته. وروي عن إمامنا مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه في السلام على الحبيب قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
1: كما يقول في التشهد.
0: نعم. وإن زاد على ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن واسع جميل، كأن يقول مثلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة خلق الله، يا أكرم الخلق على الله، يا إمام المتقين، يا سيد النبيين والمرسلين، إلى غير ذلك من هذا الثناء. فهذا كله من صفاته
1: صلى الله عليه وآله،
0: هذا كله من صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد استحب بعضهم هذه الكلمات في السلام، وهي: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجزي عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. ثم يأتي بالتشهد الإبراهيمي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم يتقدم بعد ذلك خطوة،
1: جميل،
0: يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يتقدم خطوة أخرى ويقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكما يا ضجيعيه ووزيريه ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
1: جميل.
0: قال: سلم عليه.
1: قال: سلم عليه.
0: ثم سر،
1: ثم زد للصديق.
0: اي نعم.
1: ثم إلى عمر نلت التوفيق.
0: سر إلى الصديق أو زد إلى الصديق، هذا الرجل العظيم.
1: اي نعم.
0: هذا الرجل العظيم الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة،
1: اي نعم،
0: لوسعها ولثقل إيمان أبي بكر. والأمة تبدأ سيدي هيثم من أين؟ من سيدنا موحى
1: صلى الله عليه وسلم.
0: تبدأ من أبينا آدم.
1: نعم.
0: فكل موحد من لدن آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين هو من أهل النجاة.
1: احنا قلنا في حصة فارطة،
0: ولذلك قال تعالى: وأن هذه أمتكم
1: أمة واحدة،
0: وما من نبي ولا رسول إلا ويدعو إلى الله.
1: نعم.
0: كأمة واحدة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: لكن فقط احنا قلنا أو أشرنا أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، يعني هذم الذين اختارهم ربنا وخصهم بالوحي، يعني هم الصحابة الكرام، وخص سيدنا أبا بكر بالذكر، فسيدنا أبو بكر الصديق
0: رضي الله عنه
1: وأرضاه. نعم.
0: بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء.
1: نعم.
0: النبي اقتدى بمن في الصلاة؟
1: صحيح.
0: بأبي بكر.
1: نعم.
0: وصفق له الناس، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له النبي أن امكث مكانك، ولكن خالف أبو بكر أمر النبي. هذه كبيرة، هذه كبيرة،
1: هذه في العموم الذي،
0: ولكن مقام الأدب مقدم. قال: أن لأبي بكر أن يأم رسول الله.
1: ولذلك هنا نختلف مع من قال أن الامتثال هو مقدم.
0: لا.
1: نحن نقول
0: الأدب
1: مع مقدم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وهذا دأب الصحابة وليس فعل سيدنا أبو بكر الصديق فقط.
0: الله.
1: إنما كذلك فعل سيدنا علي.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب الفعل الذي

0: فعله سيدنا علي أو سيدنا أبو بكر الصديق قال له ما فعلته معصية، بل سأل وقال سيدنا أبو بكر الصديق. وهنا الحديث هذا فيه دلالة على أن ما إشارة النبي هي أمر.
1: أي نعم.
0: قال إذ أمرتك، إيش بك ما حبيت ما بقيتش في مكانك، إذ أمرتك، يعني هي
1: نعم.
0: هي والإشارة هي كلمة. أمنا عائشة لما أشارت هكذا بيدها على السيدة صفية أنها نعم. قصيرة، قال يا عائشة قلت كلمة، هي لم نعم. تتفوه نعم. بأي نعم. كلمة، هي
1: أشارت
0: نعم. لو مزجت بماء البحر لمزجت. من يزاد سيدي لازمنا نبينوا لهم الأمور هذه باش ما يجوناش يقولوها لا فاهمين احنا فاش نقولوا. قال يا ما كان لابن أبي قحافة،
1: نعم.
0: يعني أشار
1: أن يتقدم،
0: أي يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل عقب على هذا الكلام؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إقرارا منه،
0: هذا هو،
1: إذ لا يسكت على باطن صلى الله عليه وسلم.
0: هذا هو جميل جدا. إذن أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأدب مقدم.
1: نعم
0: نعم سيدي.
1: بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء،
0: نعم.
1: والمهدي يوم السقيفة بعد انتقال النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدأداء، أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إملاء، أنفق المال في رضاك ولا منا وأعطى جما ولا إكداء،
0: نعم.
1: عمر يقول اليوم أسبق أبا بكر، فتصدق بنصف ماله، ثم التفت فنظر إلى أبي بكر فوجده قد تصدق بماله كله.
0: الله نعم. قال
1: الله عن سيدنا أبي بكر.
0: نعم، هذا الإنسان الذي يعني حتى بعد موته يعني الصحابة وقفوا على مناقبه، وتلك المرأة التي كان يقوم لها بيتها وكان يطعمها وكان نعم
1: الفاقد
0: البصر نعم،
1: فما علمت أن أبا بكر انتقل إلا بفعل
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
1: لم يقدم لها الفاكهة يعني مقشرة يعني نقول
0: أي نعم. فسبحان الله، فسيدنا أبو بكر الصديق
1: اختاره ليكون ثاني اثنين
0: إذ هما في الغار،
1: اختاره المولى واصطفاه
0: أي والله نعم،
1: ليكون رفيقا لحبيبه ومصطفى
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويا لها من رفقة ويا لها من صحبة. ثم هذا الحب الذي بلغ به، فقال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، فالشارب
1: النبي يشرب
0: وسيدنا أبو بكر يرتوي من شدة الحب، حب سيدنا أبو بكر الصديق
1: لرسول
0: الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رهي مما جنيت.
0: إيه نعم، وكان يقول
1: جنيت علينا يا شيخ هيثم.
0: لا أبدا
1: جنيت علينا،
0: هذا كلامه سيد. ربي يجمعنا بهم يا سيد. هذا يا لها من منقبة أن يذكر اسمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا ويذكر لا تؤذوني في كذا لا يعني أنا. ثم لما أراد أن يقترح على الناس من يأمهم في الصلاة، اقترح سيدنا أبو بكر الصديق، فتقول له أسيف يبكي ويتأثر، وهذا قال مروا أبا بكر
1: إن كنا صويح بيت يوسف
0: عليه السلام صلى الله عليه، فأصر على أن يختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مناقب عظيمة يا سيدي، مناقب عظيمة جدا.
1: لعلكم تخصصون في البرنامج في إذاعة الزيتونة برنامج يعنى بمناقب الشيخين.
0: هو احنا عندنا
1: أبو بكر
0: وعمر برنامج بدأناه
1: الله
0: وسيستمر إن شاء الله تعالى، يقدمه الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح
1: ما شاء الله.
0: نعم، فهؤلاء مصابيح الهداة أو الهداة، فإن شاء الله بدأنا بأبي بكر الصديق
1: الله ما شاء الله،
0: ونبدأ في عمر إن شاء الله تعالى قريبا، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم الصحب الكرام، ونذكر مناقب كل صحابي لنزيل الغبشة عما صار وجال في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أي
0: نعم، هذم الذين يصدق فيهم قول الشاعر يعني بيض الوجوه إذا المواقد أظلمت ألفيتهم في الليل مثل الأنجوم. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى. سيد جهاد لعله موقف حسن
1: جميل.
0: أن نترضى على الصحب الكرام،
1: رضى عنهم أجمعين
0: يا رب العالمين،
1: ورضيهم عنا
0: يا رب العالمين. ورب اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فزادكم الله سجيات بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أولى باعتزاز الفقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: تبدأ من أبينا آدم،
1: نعم.
0: فكل موحد من لدن آدم إلى أن يرث الله
1: هو
0: تعالى
1: مؤمن
0: الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين هو من أهل النجاة.
1: احنا قلنا في حصة فارطة،
0: ولذلك قال تعالى وأن هذه أمتكم
1: أمة واحدة، وأنا
0: وما من نبي ولا رسول إلا ويدعو إلى الله.
1: نعم.
0: كأمة واحدة
1: صحيح.
0: نعم.
1: لكن فقط احنا قلنا أشرنا أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، يعني هذم الذين اختارهم ربنا وخصهم
0: رسول الله
1: بالوحي، يعني هم الصحابة الكرام، وخص سيدنا أبا بكر بالذكر، فسيدنا أبو بكر الصديق
0: الله
1: عنه وأرضاه. نعم.
0: بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء.
1: نعم.
0: النبي يقتدى بمن في الصلاة؟
1: صحيح.
0: بأبي بكر.
1: نعم.
0: وصفق له الناس، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له النبي أن يمكث مكانك، ولكن خالف أبو بكر أمر النبي. هذه كبيرة، هذه كبيرة،
1: هذه في العموم الذي،
0: ولكن مقام الأدب مقدم. قال أن لأبي بكر أن يأم رسول الله.
1: ولذلك هنا نختلف مع من قال أن الامتثال هو مقدم.
0: لا،
1: نحن نقول
0: الأدب
1: مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وهذا دأب الصحابة، وليس فعل سيدنا أبو بكر الصديق فقط.
0: الله.
1: إنما كذلك فعل سيدنا علي.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب بالفعل الذي فعله سيدنا علي أو سيدنا أبو بكر الصديق قال له ما فعلته معصية، بل سأل.
0: نعم.
1: بل سأل وقال سيدنا أبو بكر الصديق. وهنا الحديث هذا فيه دلالة على أن ما إشارة النبي هي أمر.
0: نعم.
1: قال إذ أمرتك، عش بك، ما حبيت، ما بقيتش في مكانك، إذ أمرتك، يعني هي.
0: نعم.
1: هي والإشارة هي كلمة. أمنا عائشة لما أشارت هكذا بيدها على السيدة صفية أنها قصيرة، قال يا عائشة قلت كلمة، هي لم تتفوه.
0: نعم.
1: بأي
0: نعم.
1: كلمة، هي
0: عم أشارت.
1: نعم. لو مزجت بماء البحر لمزجت. من يزاد سيدي لازمنا نبينوا لهم الأمور هذه باش ما يجوناش يقولوها لا فاهمين احنا فاش نقوله. فقال يا ما كان لابن أبي قحافة.
0: ايه. نعم.
1: يعني أشار
0: أن يتقدم
1: أي يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله.
1: النبي صلى الله عليه وسلم هل عقب على هذا الكلام؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إقرارا منه.
1: هذا هو.
0: إذ لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو. جميل جدا. إذن أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأدب مقدم.
0: ايه. نعم.
1: نعم سيدي.
0: بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء.
1: نعم.
0: والمهدي يوم السقيفة بعد انتقال النبي
1: صلى الله عليه وسلم،
0: والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدأداء أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إملاء، أنفق المال في رضاك ولا منا وأعطى جما ولا إكداء.
1: نعم.
0: عمر يقول اليوم أسبق أبا بكر، فتصدق بنصف ماله ثم التفت فنظر إلى أبي بكر فوجده قد تصدق بماله كله.
1: الله. نعم. قال
0: رضي الله عن سيدنا أبي بكر.
1: نعم. هذا الإنسان الذي يعني حتى بعد موته يعني الصحابة وقفوا على مناقبه، وتلك المرأة التي كان يقم لها.
0: نعم.
1: بيتها وكان يطعمها وكان. نعم.
0: الفقد البصر.
1: البصر. نعم.
0: فما علمت أن أبا بكر انتقل إلا بفعل عمر.
1: عمر بن الخطاب رضي الله
0: لم يقدم لها الفاكهة يعني.
1: نعم.
0: مقشرة يعني نقول.
1: نعم. فسبحان الله.
0: نعم.
1: فسيدنا أبو بكر الصديق
0: اختاره ليكون ثاني اثنين
1: إذ هما في الغار،
0: اختاره المولى واصطفاه.
1: إيه والله. نعم.
0: ليكون رفيقا.
1: صعب.
0: لحبيبه ومصطفى
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويا لها من رفقة.
0: أينا.
1: ويا لها من صحبة.
0: أينا.
1: ثم هذا الحب الذي بلغ به، فقال فشرب رسول الله صلى
0: ارتويت.
1: الله عليه
0: الله.
1: وسلم حتى ارتويت. فالشارب
0: النبي يشرب
1: وسيدنا أبو
0: يرتوي.
1: بكر يرتوي
0: الله.
1: من شدة الحب، حب سيدنا أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: مما جنيت.
1: إيه. نعم. وكان يقول
0: جنيت علينا يا شيخ هيثم.
1: لا أبدا سيد.
0: جنيت علينا.
1: هذا كلامه سيد. ربي يجمعنا بهم سيد. هذا ما يا لها من منقبة أن يذكر اسمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر.
0: الله.
1: ورجعت أنا و...
0: نعم.
1: ويذكر لا تؤذوني في كذا لا
0: إيه. نعم.
1: يعني ثم لما أراد أن

0: أن يقترح على الناس من يأمهم في الصلاة، اقترح سيدنا أبو بكر الصديق، فتقول له أسيف يبكي ويتأثر قال مروا أبا بكر
1: إن كنا صويح بيته يوسف
0: عليه السلام صلى الله عليه. فأصر على أن يختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مناقب عظيمة يا سيدي، مناقب عظيمة جدا.
1: لعلكم تخصصون في البرنامج في إذاعة الزيتونة برنامج يعنى بمناقب الشيخين.
0: هو احنا عندنا
1: أبو بكر
0: وعمر برنامج بدأناه
1: الله
0: وسيستمر إن شاء الله تعالى، يقدمه الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح
1: ما شاء الله.
0: أي نعم، فهؤلاء مصابيح الهداة أو الهداة. فإن شاء الله بدأنا بأبي بكر الصديق
1: الله ما شاء الله،
0: ونبدأ في عمر إن شاء الله تعالى قريبا، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم الصحب الكرام، ونذكر مناقب كل صحابي لنزيل الغبشة عما صار وجال في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذم الذين يصدق فيهم قول الشاعر، يعني بيض الوجوه إذا المواقد أظلمت الفيتهم في الليل مثل الأنجوم. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى. سيد جاد، لعله موقف حسن
1: جميل.
0: أن نترضى على الصحب الكرام،
1: رضى عنهم أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين،
1: ورضيهم عنا
0: يا رب العالمين. ورب اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فزادكم الله سيد جهاد بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

0: أنا من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

0: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألوذ به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاهه، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
2: أكبر سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن المجيد الخالد الباهر الباقي على مر العصور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة قرآنية جديدة، وهي سورة الروم، لنعرف بها ونذكر نماذج من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتفقت المصاحف على كتابتها بهذا الاسم، وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بخبر غلبة الروم والإخبار عن نصرهم بعدئذ في بضع سنين. وتلك إحدى معجزات القرآن العظيم في إخباره

وعدد آياتها في عد أهل المدينة 59، وفي عدد أهل الشام والبصرة والكوفة 60 آية، وهي السورة 30 في ترتيب المصحف. يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 21: وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد، أنه لما تحارب الفرس والروم وتغلب الفرس على الروم، كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس على الروم. الفرس كانوا مجوس يعبدون النار، لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب، فكان حالهم أقرب إلى حال قريش، ولأن عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس، وكان عرب الشام من أنصار الروم، فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك، فأنزل الله هذه السورة مقتا لهم وإبطالا لتطاولهم بأن الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين، لأنه في الواقع التقى الجيشان في السنة 7 من الحرب، وغلبت الروم الفرس وهزمتهم وفرح المسلمون بذلك. انتقل الآن إلى التعريف بمحتويات هذه السورة الكريمة. افتتحت هذه السورة الكريمة بالحديث عن قصة الحروب التي دارت بين الفرس والروم، والتي انتهت في أول الأمر بانتصار الفرس، ثم كان نصر بعد ذلك للروم. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قال أبو السعود العمادي في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: وهذه الآيات من البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة وكون القرآن من عند الله عز وجل، حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير ووقع كما أخبر. قلنا هذه الآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. وهذه السورة الكريمة وبخت الكافرين لعدم تفكرهم في أحوال أنفسهم وفي أحوال السابقين الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا، وتوعدتهم بسوء المصير بسبب انطماس بصائرهم وإعراضهم عن دعوة الحق، ووعدت المؤمنين بحسن الجزاء. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال الشيخ بن عاشور رحمه الله: يحبرون يسرون من الحبور، وهو السرور الشديد، أي يسرون وينعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين جحدوا القرآن وكذبوا بالبعث والجزاء فهم في عذاب جهنم مقيمون على الدوام. ثم ساقت هذه السورة الكريمة بعد ذلك أدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وقد بدأت هذه الأدلة بقوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وبعد أن أقام سبحانه هذه الأدلة المتعددة على وحدانيته وعظمته وكمال قدرته، أتبع ذلك بأن أمر الناس باتباع الدين الحق وبالإنابة إليه سبحانه وتعالى، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يقيم وجوهكم أيها الناس على هذا الدين الحق حال كونكم منيبين إلى الله، أي راجعين إليه بالتوبة وأخلص العمل، وراقبوه واتقوه وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم ساق سبحانه بعد ذلك أحوال الناس في السراء والضراء، ودعاهم إلى التعاطف والتراحم ونفرهم من تعاطي الربا. ثم ذكر سبحانه ألوانا من نعمه على عباده، وبين الأثار السيئة التي تترتب على جحود هذه النعم، ودع الناس للمرة الثانية إلى اتباع الدين القيم الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. حقيقة الصدع الكسر والشق، يعني يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أي من فعل خيرا وأطاع الله فلأنفسهم يقدمون الخير، ويلقون ما تقر به أعينهم في دار النعيم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
جزء 14، أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الطيبة في رحاب سورة الروم. هذه السورة الكريمة إذن عادت إلى الحديث عن نعمة الله في الرياح وفي إرسال الرسل وأمر كل عاقل أن يتأمل في آثار هذه النعم ليزدادوا إيمانا على إيمانهم. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، أي المطر المقصود به هنا، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. إذا الله سبحانه وتعالى قلبنا صورة البعث، هذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات، وهو استدلال بالشاهد على الغائب. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة سورة الروم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على تكذيب المشركين وأذاهم له. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت، فالحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا مبالغة، ومعنى لا يوقنون أنهم لا يوقنون بالأمور اليقينية، أي التي دلت عليها الدلائل القطعية، فهم مكابرون. من الجزء 21 صفحة 136. وهكذا معاشر المستمعين، نجد أن سورة الرومي قد أفاضت في الحديث عن الأدلة المتعددة التي تشهد بوحدانية الله تعالى وقدرته، كما تشهد بأن هذا القرآن المجيد من عند الله، وبأن يوم القيامة حق وصدق، كما ساقت آيات متعددة.

والمتعلق بذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة. أولا أذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة، سورة الروم، وخاتمتها. ختمت هذه السورة الكريمة بالوعد الصادق بالنصر، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا يزعجنك ويحملنك على عدم الصبر الذين لا يوقنون بصحة ما تتلو عليهم من آيات بينات ولا بما تدعوهم إليه من رشد وخير وفلاح. افتتحت هذه السورة الكريمة بالوعد بالنصر للمؤمنين الصادقين، قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إن وعد الله للمؤمنين بالنصر وعد مؤكد، وقد اقتضت سنته سبحانه أن لا يخلف وعده، لأن وعده حق.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. هذا في سورة العنكبوت الآية 20. وفي سورة الروم جاء التفصيل في قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. في هذه الآيات الكريمة ذكر لبعض آيات الله الظاهرة التي تدل على ألوهيته وربوبيته. أذكر منها خلق البشر من تراب، فهم مخلوقون من آدم، وآدم مخلوق من تراب، وهذا دال على عظمته وكمال قدرته سبحانه. ثم تطور الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة. أيضا خلق الزوجة من نفس الرجل لتسكن نفسه، وزرع بينهما المودة والرحمة والألفة، وفي ذلك عبارة عظيمة لإدراك حكمته سبحانه والتفكر في قدرته وعظمته. ومن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض الدالة على كمال القدرة، واختلاف ألسنتنا وألواننا، واختلاف اللغات من عربية وأعجمية، والألوان من أبيض وأسود وأحمر، ومنامنا بالليل راحة لأبداننا، وسعينا في طلب الرزق في النهار، كل ذلك دلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى. أيضا ترتب على التفرقة بين المشركين وأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى في الصورة المتقدمة أي العنكبوت، أن أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم في الأمور، وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور. وسبب البغضاء أن المشركين في جدالهم نسبوا إلى عدم العقل، قال تعالى: بل أكثرهم لا يعقلون. قل العلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله: وإنما أسند عدم العقل لأكثرهم دون جميعهم، لأن من عقلائهم وأهل الفطن منهم من وضحت له تلك الحجج، فمنهم من آمنوا ومنهم من أصروا على الكفر عنادا. ورد هذا في التفسير، تفسير التحرير والتنوير الجزء 21 صفحة 30. وطلب مجادلة أهل الكتاب بالحسنى، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب.

0: دون العذاب الأكبر يوم القيامة. إذن مستمعي الأكارم، هذه فكرة مجملة عن هذه السورة الكريمة والتي اشتملت على التوجيهات الحكيمة والمعاني الغزيرة والعظات الشافية. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جميع

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعفنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.

0: أهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر. الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

وجلال وهيبة ووقار.

كيف لا تسكب الدموع جفوني وهي من قبل أن تراك سجام، كيف لا تذهل العقول وتفنى

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية. الله عليك الله
2: يا خير الورى. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض رياض السنة النبوية.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: من رياض السنة النبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: من رياض السنة النبوية.

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم

فلقد أتاك من المهيمن عفوا.

ارحم يا ربي واسمع نداي، ارحم يا رب، ارحم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقبل الله منا ومنكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. طبعا الحلقة بمعية فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
3: مرحبا أستاذي الكريم، مرحبا بك وبجميع مستمعينا الكرام أينما كانوا.
2: شكرا لك دكتورة سماح. حديثنا اليوم نخصصه في حلقتنا اليوم ليس عن صحابي ولكن عن صحابية.
3: نعم.
2: صحابية جليلة. نتحدث اليوم يعني في عنوان كيف تبنى شبكة المجتمع، يعني نتحدث عن شخصية تميزت بهجرتها إلى الحبشة، نتحدث عن صحابية تزوجت من أكثر من صحابي، وربما على ما أظن باستقرائي لبعض يعني سير والصحابة والصحابيات لم أجد صحابية جمعت يعني من حيث عدد الأزواج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن بالنسبة إلى هذه الصحابية المباركة. حديثنا عن أسماء بنت عميس. إذن رضي الله عنها وأرضاها. لماذا هذه الشخصية محورية في حديثنا؟ من هي؟ ممن تزوجت؟ ولما نذكر الصحابة الذين تزوجوا من هذه المرأة الفاضلة، من هذه الصحابية الجليلة، نفهم فعلا يعني لماذا نتحدث عن أسماء بنت عميس.
3: نحن نتحدث اليوم إن شاء الله عن أسماء بنت عميس ذات الهجرتين ومصلية القبلتين، أسماء بنت عميس الحكيمة العالمة الجليلة الطيبة النقية التقية التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، ففضلها عظيم في نقل العلم، وفضلها عظيم أيضا في تثبيت دعائم هذا الدين. هاجرت إلى أرض الحبشة وكانت من أوائل
2: المهاجرين
3: ومن أوائل المسلمين أيضا. نعم. أسلمت حتى قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم،
2: سبحان الله،
3: معناها في البداية وصلت القبلتين، معناها كانت ممن توجهوا إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك إلى،
2: سبحان الله، من السابقين يعني.
3: نعم.
2: في كل شيء ما شاء الله، في كل خير يعني تجدها من السابقات.
3: سبحان الله، والله يا دكتور، والله غريب أمرهن، والله سبحان الله. معناها تقرأ سيرتهم كيفاش عاشت وشنو اللي عملته في حياتها وكيفاش تصرفت وذكائهم وكلامهم، معناها يدل كونه نقول انا
2: ثم عبقريه،
3: معناها تقول انت لا قرا ولا لمشاو الاكاديميات لمشاو الجامعات،
2: حكمه
3: كيفاش حكمه بالغه، واثر هذا الدين والصدق، صدق في الدين وبركات الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: اثر تربيه النبي صلى الله عليه وسلم.
3: معناها فتوح عظيمه في العلم، فتوح عظيمه في التدبر وفي تفعيل القران في ارض الواقع، فتوح عظيمه في شخصياتهم، شخصيات قياديه ولا اروع، معناها غريبه معناها كيفاش كانوا يعيشوا النساء هذم. سبحان الله.
2: يعني كما قلت دكتوره، هي كانت من اوائل المهاجرين، والهجره كما نعلم ليس مجرد انتقال جغرافي بل هي بناء مجتمع. هي اختيار يعني هنا الاستقلال الإيماني. إذن الهجرة أكيد أنها صعيبة، وخاصة لما تكون امرأة باش تخرج، يعني أكيد صعيبة فيها أكثر مشقة بالنسبة لها هي،
3: وعلى كل حال هي
2: نعم
3: تمشي الأرض مجهولة
2: نعم، وما خرجتش وحدها أكيد، خرجت مع زوجها. إيش قولوا
3: نعم.
2: على زوجها؟
3: جعفر ابن أبي طالب.
2: أيواش، إذن زوجها
3: نعم.
2: جعفر ابن أبي طالب هو في حد ذاته لازم نخصه له إن شاء الله إن شاء الله حلقة
3: أكيد.
2: إن شاء الله حلقة لجعفر ابن أبي طالب. إذن لو كان نبدأ ونتحدث على الزواج، يعني أول زوج لها قلت لنا هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي
3: نعم
2: الله عنه.
3: هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب، طيب هجرت هي وزوجها بطبيعة الحال، دخلت للإسلام من أوائل المسلمين وفرت بدينها، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، معناها حتى يفروا بدينهم. الإنسان يخلي أرضه ويخلي ناسه ويخلي أماليه ويخلي أهله ويهاجر، فهذا راهو في الوقت ذاك تقول أنت معناها صعيب أن الإنسان يخرج ويخلي أرضه. كيف أقدمت على هذه معناها هذه الرحلة سبحان الله. إذن قلنا هاجرت هي وزوجها إلى أرض الحبشة. وهنا فما معاناة في أرض الحبشة أكيد. أكيد فما معاناة، هذا نفهموه من مما حدث بينها وبين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان ديما يتناقش مع الصحابيات وقت اللي قالها قصتها مع عمر بن الخطاب اللي تدل على قوة شخصيتها. وقت اللي قالها قال لهم هذه الحبشية البحرية
2: هكا.
3: أي قال دخلت أسماء بنت عميس فقال له عمر هذه الحبشية البحرية أي التي ذهبت إلى أرض الحبشة وركبت البحر.
2: حبشية ولد حبشية وبحرية.
3: وبحرية. أي شوف قوة عمر بن الخطاب. قالت أسماء نعم. شوف عمر قوته وكيفاش كان يحكي مع النساء. فقال عمر سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. غضبت. شوف حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا عندهم قرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وفي رواية يعلم جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة. معناها كنا في مهجر، كنا في ضيق، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. هذا يدل على أنهم كانوا في ظنك العيش، وكانوا مش متعددش بالساهل الهجرة. ويعظ جاهلكم، حست اللي هي تحرمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه، لأنهم هم سبقوا بالهجرة إلى المدينة المنورة، ولكنهم هم علاش هي ما هجرتش؟ لأنها هاجرت إلى الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. قالت كنا في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله ورسوله، أي لم نذهب إلى أرض الحبشة إلا لماذا؟ إلا جهادا في سبيل الله وطاعة لرسول الله. وأيم الله قسم
2: نعم.
3: أقسمت لا أطعم ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يعني حزت في نفسها.
3: أي حزت فينا حست
2: أي.
3: والله قتلك لا ناكل لا نشرب
2: لما نمشي نسكي بيك.
3: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلت له؟ ما قالوا إيش يا امرأة، أنت امرأة احشم وما تتكلمش. صحب يدك، أنت عندهم جرأة في الحق.
2: نعم
3: جرأة، احنا اللي ما نحبوش الجرأة في الباطل. لا يمنع الحياة أن تتكلم المرأة، لا يمنع الحياة أن تدافع عن حقها. الصحابية تعلمون اللي هم يدافعوا على حقوقهم الكل. هذه تو كلمة بركة قالها لعمر. قال نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منك لمرأة قتلك لا ناكل لا نشرب حتى نأتي.
2: مش سكتت وإحنا حملتها في عظامها
3: لا لا أسكت وشكون تحكي مع عمر؟ عمر اللي خاف منه الشيطان اللي عمر وقت اللي رأت امرأة حبلة وضعت حملها، معناها أسقطت حملها، قالوا له تدفع الغرة بتاع الجنين، أنت طيحت لها الحمل رعب مني
2: الهيبة.
3: ابن عباس قال كان ما ناقشوش في حياته، قالوا له علاش؟ لأن عمر كان مهابا. جي امرأة قل لها هيك الكلمة، قالت لك والله ما نمشكي بيك للرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ايش
3: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بأحق بي منكم ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. وفرحوا أهل السفينة،
2: أهل السفينة اللي هم مشاو الحبشة في سفينة،
3: اللي هم مشاو للحبشة ثم بعد ذلك ذهبوا إلى معناها
2: هجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
3: شوف المرأة القوية اللي هي، شوف بلاغتها وشوف صحتها وشوف قوتها وشوف معناها،
2: شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم ماخذ الخاطر نتاعو كيفاش اعطاها حقها.
3: يعطيك ساعة لا وحنا تو يقول لك تي كلمة تي فيها شنو اللي قالك تي يسكت انت؟ لا ابدا، هذا يا شبيك قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: غمت لي حقي ربما انت ربما
3: في حب الرسول. هذا يا صراع على حب الرسول
2: هما في نت الامر يعني هما مش على متاع دنيا
3: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
2: مش في متاع دنيا اليوم
3: مش في مناصب ولا في كراسي ولا في
2: من كان أسبق من كان الأسبق
3: يكون باش ياخذ
2: ليش نوع من كان الأسبق للهجرة هذا هو يعني ربما في تحديد مفهوم الهجرة وفي أسبقية الهجرة وفي أن زاد حتى احنا دكتورة سماح كي نحكيه على الهجرة ربما حتى احنا بدنا نقصره كذلك ديما كي نحكيه على الهجرة وكي نحكي نعمل خطب على الهجرة وكي نعمل دروس على الهجرة الهجرة إلى المدينة بتبعت الحال هي أعظم هجرة هذيك متفاهمين فيها يكفي أن نأرخ بها لواقعنا اليوم يعني لكن ما ننساوش جماعة الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة
3: نعم.
2: راهو ناس نعم. تعذبت راهي ناس تنقلت ربي يعلم بها كيفاش
3: هكا والبغضاء نعم. يعني مش سهل
2: مش ما مش
3: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم
2: صحيح في نهاية الأمر انتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: ويعظوا معناها سبحان الله جاهلكم احنا كنا نعم. في أرض
2: البعاد وما فماش وسائل تواصل باش نتصلوا ونعرفوا اش فما مفماش ومن يعيضنا ومن يذكرنا ومن وانتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولكم بالموعظة صلى الله عليه وسلم يعني نعم. اكيد يعني هذا لها السبق في هذا الكلام خاصة في معنى الهجرة وتحديد حقيقة الهجرة فعلا إذن أيضا دكتورة سماح إضافة إلى زواجها من جعفر بن أبي طالب أيضا انتقلت إلى بيت آخر إلى صحابي آخر فكانت زوجة أيضا لصحابي جليل
3: نعم
2: وهو أي. الثاني خليك تقول هنا أنت
3: أبو بكر الصديق ومن درك
2: وما أدرك
3: أي وهما عندهم كانوا يطبقوا فاظفر بذات الدين تربت يديك
2: به هو علاش تزوجها بعد وين سيدنا جعفر
3: استشهد سيدنا
2: استشهد جميل نعم. إذن بعد ما استشهد شو سبحان الله إذن أني ولدت هي أرملة
3: نعم.
2: فأخذها قلوا احنا تزوج بها سيدنا أبو بكر الصديق
3: ما ويجا نقول لك ما أكيد راي قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه
2: كما أم سلمة سبحان الله نعم نعم
3: نعم نعم, نعم. فربي سبحانه وتعالى شنو عوضها باش عوضها بالصديق أبو بكر وما أدراك المبشر نعم. بالجنة معناها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية اثنين اللي هو حكى عليه القرآن وعاشت منه هي جابت من زوجها الأول من جعفر بن أبي طالب جابت ثلاثة أبناء
2: ما شاء الله
3: وجابت من أبو بكر الصديق وأيضا أنجبت وحتى وبعد تزوجت بعلي
2: نعم.
3: لماذا؟ لأنهم كانوا كما قلنا يطبقوا فاظفر بذات الدين يلوجوا على ذات الدين وهي كانت ذات دين معناها كانوا يسارعون الى الزواج بها كان احنا جات في في في في وقتنا راهو يقولوا راهو شنو يقولوا راهو يقولوا هذيك فك علينا قتل راجلها مات مشومه ولا عندنا حتى احنا المراه كي معناها يموت زوجها تقول لك هكا هو والله يبدل علينا وجوه وكا هو ولا واحده صغيره يموت راجلها يقولوا لها ما تعاودش حياتك هذاك مغرفتك اش هزت لا هذه شفت الصحابيات كيفاش كانوا يعيشوا لا وحتى هي معناها خطبها ابو بكر تزوجت ولما لا
2: ولما لا وبثلاثه وعندها ثلاثه صغار
3: اي هي عندها ثلاثة صغار والله أعلم
2: هذا هذا هذا هو يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني
3: حتى
2: سبحان الله
3: حتى فما قصة محلاها معناها
2: نسمع
3: أنها بيدلك على عقلها الباهر أنها ما وقت اللي أخذها سيدنا علي رضي الله عنها وأرضاها
2: إذن هي بعد ما تزوجت بسيدنا أبو بكر الصديق
3: وقت اللي توفى سيدنا أبو بكر الصديق تزوجت سيدنا علي
2: زوجها
3: خطبها سيدنا علي
2: ابن أبي طالب ما شاء الله ما شاء الله
3: فهي مرة أولادها الزوز تفاخر ابنها محمد بن أبي بكر اللي هو ولد سيدنا أبو بكر الصديق وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب اللي هو زاد ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم معنى واحد صاحب الرسول
2: واحد والآخر عم النبي صلى الله
3: عليه وسلم فقال كل واحد منهما أنا خير منك وأبي خير من أبيك فقال علي لأسماء كان علي حاضر مع أولادها الكل اللي هما قال يقضي بينهما برة فقالت لابن جعفر أما أنت يا بني فما رأيت شابا من العرب كان خيرا من أبيك هذا ولد شكون هذا ولد سيدنا جعفر ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من أبيك وأما أنت يا بني ولد سيدنا أبو بكر شقتله فما رأيت كهلا من العرب كان خيرا من أبيك
2: سبحان الله هذاك شاب وذاك كهل
3: شقلها علي قالها ما تركت لنا شيئا
2: سبحان الله
3: لا وقالها ولو قلت غير هذا لما قدتك
2: سبحان الله يعني أقرها على ما قال
3: معناها لا وشوفك الحكمة متاحة رضات هذا ورضات هذا هذا يزين الشباب وخذته خاطر هو شاب
2: ماذا
3: يخذته
2: سبحان الله ويعني سبحان الله هنا يعني هي انتقلت من في زواجها من أبو بكر الصديق من بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الخلافة في زمن أبي بكر الصديق ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجت من علي ورجعت إلى بيت آل رسول الله صلى الله نعم. عليه وسلم. يعني شوف هذه البركة العظيمة. ثلاثة رجال من خيرة الصحابة ومنهم اثنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى لما نتحدثوا عن أبي بكر الصديق فهو سهر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار
3: أنه متزوج. ما كانتش سهلة حياتها معه.
2: نعم.
3: معناها عاشت معه. معناها عشت معه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشنو أثر ذلك في أبي بكر الصديق وعاشت نعم. معه قتال المرتدين. معناها شوف أنت شنو كالقلب اللي عندها وكالصبر اللي عندها وكالهمة والمكانة لدرجة خلت أبو بكر الصديق يوصي بأن تغسله بعد
2: الله.
3: وفاته
2: هي اللي غسلته فعلا سبحان نعم. الله
3: فأي فضل معناها سبحان الله
2: وهذا يستدل به الفقهاء على جواز أن نعم. المرأة هي اللي تغسل زوجها وكذلك حتى قربها من فاطمة الزهراء كانت يعني قريبة منها وعاشت تفاصيل البيت النبوي وهذه العلاقة تكشف المجتمع لم يكن منقسما بل متداخلا عبر الزواج والمعايشة وهذا يبين دكتورة أيضا دور المرأة فأسماء لم تكن متلقية فقط بل كانت شاهدة كانت نعم. ناقلة كما ذكرت يعني 60 حديث ما شاء الله كانت فاعلة اجتماعيا أسماء بنت عميس تمثل الترابط الاجتماعي
3: نعم.
2: تمثل وحدة البيوت تمثل حضور المرأة في البناء يعني ما نجمناش نغمطوا ننساو دور المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة لما يتعلق الأمر بهذه الصحابية الجليلة بأسماء بنت عميس يعني على مستوى العلمي على مستوى الحكمة على مستوى يعني هذا الدين وهذا الحضور يعني مش بالسهل أنه تلقى امرأة يجتمع عليها ثلاثة من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني هذا فعلا يبين حقيقة فضفر بذات الدين
3: وأبو بكر الصديق معناه رجل حكيم رجل شبيك معناه عالم أن يختارها فهذا دليل على معناها صلاحها ودليل على علمها ودليل على حكمتها
2: يعني واللي خذاتهم سبحان الله فيما بعد اللي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا علي يعني هم قادة يعني هي عاشت مع أنها عاشت في بيت صحابة وعاشت في بيت يعني آل بيت عاشت في بيت الخلافة في بيت إمارة في بيت
3: زوجة أمير
2: زوجة أمير
3: خذته مش أمير
2: يعني لكن يعني هذا لأنه شوف إحنا المرأة لما تكون حصيفة وكيسة فتحسن المشورة على زوجها وتكون سند يعني شوفوا أنه أم سلمة كيفاش كانت موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم
3: وكان ما كانتش زوجة صالحة
2: نعم
3: وزوجة معاونة رجلها لما أوصى بأن تغسله
2: سبحان الله
3: يعني لآخر لحظة
2: يعني وصية منه هو معناته سبحان الله
3: وكان ما جاش عنده ثقة في علمها لأن التغسيل الميت يحتاج إلى علم
2: سبحان الله
3: هاي معناها عنده ثقة في علمها
2: نعم يعني كما قلت يعني وهذا يحتاج إلى قوة شخصية كذلك كانوا مش ساهر أو أنه امرأة يعني زوج اللي تبقى تحد عليها أكثر من أربع شهور
3: وعشر
2: أيام وهي اللي تغسلوا بده شوف هنا قوة المرأة
3: نعم.
2: يعني يلزمها المرأة في اللحظة ذيك وذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة وقت اللي شافها تبكي عند قبر قال اصبري إنما الصبر
3: عند الصدمة الأولى
2: يعني قوة المرأة كيفاش تكون قوية معناتها في اللحظة هذيك في عضو باش تبقى ربما يعوذ بالله نحيب وعويل وكذا لا اللحظة ذيك تقويك لما تقف وتغسل زوجها يعني ما شاء الله
3: والمعنى جميل ذكرته أنت دكتور عبد الكريم للأسف هو مش موجود عنا أن الزواجات هذه كثرة المصاهرة من هنا ومن هنا كيفاش تربط الروابط تقوي روابط المجتمع احنا بالعكس احنا يا لطيف
2: لا.
3: احنا تنهدم العلاقات إذا طلق ذاك ولا ذاك توفى رجلها وعاودة تخذات وكيفاش تعاود تاخذ وكيفاش ونشوفه هنا أولادها من رجل الأول وأولادها من رجل الثاني مع رجلها الثالث صورة لو أن نشوفها في مجتمعنا احنا نقولوا كيفاش ولكن هذا دل على حكمة هؤلاء الناس اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى هو يرضيهم معناها ما فماش لا حياء في الدين وفما الحياة تستمر ما دمنا في طاعة ربي سبحانه وتعالى هي أيضا اللي يخدم شخصيتها هي هجرتها إلى أرض الحبشة السفر يخدم الإنسان السفر تخلي كما تو يقول لك كومفورت زون وتخرج منها وتتعلم السفر هي تعلمت برشا حاجات من السفر زاد هي شخصيتها ما شاء الله قوية مش هي سافرت وركبت البحر لكنها أيضا تعلمت من أرض الحبشة، تعلمت في طريقة طرق علاجهم، خذيت من عاداتهم، تعلمت التداوي بالأعشاب، خذيت فكرة النعش واللي هي منها خذيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، منها الفكرة استحسنتها، بتشوف العلاقة بينها وبين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
2: النعش
3: أول ما تعمل النعش للمرأة حكيت لهم هي عليه، رأته في أرض الحبشة.
2: أيوة.
3: فكانت هي معناها علمت بذلك، أعلمت بذلك السيدة فاطمة وعلمتها كيفاش واستحسنتها، وقالت لهم السيدة فاطمة، طلبت منهم أن يصنع لها نعش بتلك الصفة التي حدثت عنها أسماء بنت عميس بعد موتها.
2: إذن
3: هي تعلمت. نشوف الإنسان في المحنة في أرض الهجرة،
2: نعم سبحان
3: في
2: الله.
3: في أرض كما قلوا إحنا، وهو بعيد وهو متغرب وهو في يعاني يتعلم. ويكابد يتعلم ويرجع الأرض
2: نعم.
3: ويرجع الأهل وأم ليه ويرجع لهم بالخير.
2: يعني نعم. الهجرة كانت هي بمثابة الرسالة كذلك، وللتعليم ولنشر الدعوة وللاستفادة من الغير، وخاصة أنه هذا يبين أن المرأة الأرملة راهي امرأة مرغوب فيها.
3: نعم.
2: ما نقولوش أنه هي أرملة لا كهو، لا يا أرملة مفاتش حياتك، من حق مش أنك تزوج المرأة الأرملة، فهي مرغوب فيها، امرأة يعني تحتاج إلى سند، وما أحوجنا إلى ذلك اليوم، خاصة لما يكونوا نتحدث عن أيتام، أنه كي يقولوا أرملة يكونوا عندها صغيرات.
3: شوف فعلا أي شوف شو عندها هي من سيدنا جعفر.
2: نعم. نعم.
3: من زواجها من سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه، اللي استشهد في مؤتة.
2: نعم.
3: ولدت له عبد الله ومحمد وعون، قتل جعفر جهيد ما أخذها سيدنا أبو بكر الصديق، ولدت له محمد. بعد ذلك بعد ما توفى أبو بكر عنها تزوجها علي بن أبي طالب، وربى محمد ابن أبي بكر الصديق، رباه في كنفه
2: سيدنا علي.
3: سيدنا علي ولدت من سيدنا علي يحيى وعون،
2: ما شاء الله هذوما ست تبارك الله،
3: معناه
2: يعني ستة،
3: وعاشت هي بعد مقتل سيدنا
2: نعم.
3: علي
2: يعني ثلاثة من سيدنا جعفر، وواحد
3: واحد
2: ابن
3: من
2: سيدنا
3: أبو بكر،
2: واثنين من سيدنا
3: نعم.
2: علي ابن أبي طالب نعم. رضي الله نعم. عنهم وأرضاهم. شكرا لك مرة أخرى دكتورة أستاذة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عالي بجامعة الزيتونة، شكرا لك.
3: الله يحفظك دكتور، شكرا لك.
2: شكرا لك. شكرا لكل متابعينا الكرام، هكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. أسأل الله سبحانه وتعالى نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، إن شاء الله تابعونا أكثر في باقي الحلقات مع شخصيات أخرى، إن شاء الله يا ربي يقبل منا ويرزقنا الإخلاص في القول والاستماع والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل

دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللهم إنا نسألك فعل الخير.

ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما ينقى الثلج.

0: تلاوتي للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتين الدنيا وما فيها من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة 42 من برنامج دليل المعايير الشرعية. بدأنا في الحصة الفارطة عرض المعيار الشرعي الخاص ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، وكما جرت عليه العادة أذكر بأهم ما تعرضنا إليه في خصوص هذا المعيار حتى يتيسر لمن يلتحق بنا في هذه الحلقة متابعة الحديث وفهم أهم ما سنعرضه فيها. فقد عرفنا أولا بالأسواق المنظمة، وبينا أنها أسواق يجري فيها تداول السلع وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف جهات متخصصة، بما يحقق قدرا كبيرا من الشفافية والانضباط في المعاملات التجارية. وكما أوضحنا فإن الأسواق المنظمة لا تعني بالضرورة مكانا ماديا يجتمع فيه البائعون والمشترون كما هو الحال في الأسواق التقليدية. يعني احنا كنت حثوا على سوق السيارات على سبيل المثال، هناك مكان مخصص لسوق السيارات. الآن بيع الأضاحي العيد نتحدث عن سوق يعني له مكان محدد لبيع الأضاحي، ولكن عندما نتحدث عن الأسواق المنظمة هنا فليس بالضرورة وجود مكان محدد لهذا السوق، بل هو يعتبر نظام متكامل يخضع لقواعد وإجراءات محددة للتداول، وتشترك فيه عدة جهات تعمل معا لضمان إتمام عمليات البيع والشراء بصورة منظمة وآمنة. فالسوق المنظمة لا تتكون فقط من البائع والمشتري كما هو الحال في الأسواق العادية، بل تضم هيئة مشرفة على السوق ودورها مراقبة سلامة المعاملات. كذلك هناك الوسطاء الذين ينفذون أوامر البيع والشراء. هناك كذلك ما يسمى بغرفة المقاصة التي تعمل كوسيط ضامن بين البائع والمشتري، فتتأكد من وفاء كل طرف بالالتزامات المتفق عليها. كذلك نجد جهات الحفظ والتخزين اللي تتولى حفظ السلع عند الحاجة، إلى جانب بطبيعة الحال آليات التسوية والتسليم التي تنظم دفع الثمن وتسليم السلعة. وبفضل هذه المنظومة يتمكن البائع والمشتري وإن كان في بلدين مختلفين، يعني مش بالضرورة يكونوا في نفس البلاد، يجي واحد يكون تونس والآخر في فرنسا وتتم العملية هنا، إذن هنا تم إبرام صفقة على سلعة معينة وفق شروط محددة ومعلومة مسبقا تتعلق بكمية السلعة وجودتها وموعد تسليمها وطريقة دفع ثمنها، وهذا كله يقلل الخلافات ويعزز الثقة والشفافية في التعامل. فمن يريد بيع 1000 طن من القمح على سبيل المثال، أو الحديد أو زيت النخيل، هنا لا يحتاج إلى التفاوض من جديد على كل التفاصيل مع كل مشتر، بل تكون المواصفات والشروط الأساسية محددة سلفا من قبل السوق المنظمة. ومن الأهمية الاقتصادية لهذه الأسواق أنها تسهل المبادلات التجارية، توفر معلومات دقيقة عن الأسعار والكميات المتداولة، تقرب بين المنتجين والمشترين، كما تسهم في تعزيز الشفافية كما قلنا سابقا والحد من النزاعات التجارية. وهذا كله يمكن المتعاملين من التخطيط الأفضل لأنشطتهم الاقتصادية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحا واستقرارا. ولمزيد تقريب الصورة يمكن أن نذكر أن الأسواق المنظمة تشمل اليوم طيفا واسعا من السلع الأساسية والاستراتيجية، فمنها أسواق المعادن النفيسة، نسمع بثم هناك سوق الذهب، سوق الفضة، سوق البلاتين، ومنها كذلك أسواق المعادن الصناعية كالحديد والنحاس والألمنيوم، ومنها أسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، ومنها كذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغير ذلك من المواد الأولية التي تقوم عليها قطاعات اقتصادية كاملة. وليس اختيار هذه السلع للتداول في أسواق منظمة أمرا عرضيا، فهي سلع تدخل في صلب النشاط الاقتصادي العالمي، فالمعادن النفيسة تمثل مخزنا للقيمة وأداة للتحوط، والمعادن الصناعية تعد من المدخلات الأساسية في قطاعات البناء والصناعة، في حين تمثل المواد الزراعية والغذائية عنصرا حيويا في تأمين الغذاء واستقرار الأسعار. ولذلك كان لتنظيم تجارتها أثر مهم في استقرار الأسواق وتسهيل المبادرات الدولية. غير أن الشريعة الإسلامية وإن أقرت المنافع الاقتصادية التي تحقق هذه الأسواق، فإنها لا تنظر إليها من زاوية الكفاءة الاقتصادية فقط. معنى كي نتكلم على مصطلح الكفاءة الاقتصادية، كي تقول كفاءة اقتصادية ما معنى ذلك؟ يعني حسن التصرف في الموارد مقارنة بما ننتجه. يعني أنا مثلا ننتج 1000 طرناطة، قديش الكلفة؟ كي نتحكم في التكلفة ونتحكم في الموارد متاعي، هذا ما يسمى بالكفاءة الاقتصادية. إذن ما قلنا أن الشريعة الإسلامية لا تهتم فقط بالكفاءة فقط، وإنما تنظر أيضا إلى طبيعة المعاملات اللي تم داخل هذه الأسواق، مدى توافقها مع مبادئ العدل والشفافية والتملك الحقيقي وتحمل المخاطر المشروعة. ولذلك جاء هذا المعيار الشرعي ليبين الصور الجائزة وغير الجائزة من المعاملات التي تجري في هذه الأسواق. وقد بدأنا في الحلقة الماضية ببيان أنواع العقود الأكثر شيوعا في الأسواق المنظمة، فذكرنا العقود الحالة أو الفورية، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم خلال مدة قصيرة جدا بعد إبرام العقد، بحيث يكون المقصود منها التبادل الحقيقي للسلع. كما تعرضنا إلى العقود الآجلة التي يتفق فيها الطرفان، معنى البائع والمشتري، على سعر السلعة وقت التعاقد مع تأجيل التسليم والدفع إلى تاريخ لاحق. وبينا أن هذه الصور من العقود ليست في مرتبة واحدة من حيث الحكم الشرعي، وهذا هو اللي يهمنا من منظور شرعي هنا. فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية التي يتحقق فيها التملك والتسليم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر وإن كان يستعمل أحيانا للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار، قد يتحول إلى مجرد مراهنات على هذه التقلبات دون وجود تبادل حقيقي للسلع، وهو ما يثير إشكالات شرعية تتعلق بالغرر والمقامرة وبيع ما لا يملك الإنسان. شفت هذه التجاوزات نجم نقع فيها كل، رغم أنه الظاهر متاع سوق منظم وعقود منظمة، ولكن تجم تكون فيها تجاوزات شرعية، وهذا هو اللي يجب ننتبه له. تكمن أهمية هذا الموضوع في أن تقلب الأسعار في الأسواق العالمية قد تكون له آثار اقتصادية واسعة، فارتفاع الأسعار المعادن أو الحبوب أو الأخشاب ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، كما أن التقلبات الحادة في أسعار النفط قد تؤثر في ميزانيات الدولة وفي مستويات الاستثمار والنمو الاقتصادي. شوفوا كما الحالة مثلا في تونس في الاقتصاد التونسي، ارتفاع النفط مؤخرا هنا قد يؤثر بطريقة يعني شبه نقول شبه كارثية على الاقتصاد التونسي، عليه خاطر كل دولار يرتفع في النفط التأثيرات متاعه تكون يعني عميقة جدا على النمو الاقتصادي. هذا الكل يدفع المؤسسات والدول إلى البحث عن وسائل للتحوط من هذه المخاطر، معناها تلقاها الشركات والمؤسسات والدول تلوج على منتجات من أجل شنو؟ من أجل تحمي نفسها من تغير الأسعار، مع ضرورة التأكد من موافقتها للضوابط الشرعية. معناها صحيح احنا نلوج على الآليات للتحوط من المخاطر وهذا ضرورة، ولكن في نفس الوقت يلزم هنا تطمئن لأن هذه العقود التي استعملت هي تنضبط لأحكام الشريعة الإسلامية، وكونوا متأكدين راهو أن أي عقد فيه تجاوز أي تجاوز شرعي راهو باش تلقى عنده ولو كان آثار إيجابية على المدى القصير، باش تلقى عنده آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل. وهذا ما يدفعنا الآن إلى التعرف على بعض التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة كما نص عليها المعيار الشرعي، مع ضرب أمثلة واقعية تقرب صورتها وتبين كيفية تطبيقها في الممارسات التجارية المعاصرة. خلينا نبدأ مع هذه التطبيقات. نذكر أولا الوكالة بالاستثمار في شراء السلع وبيعها، يعني هنا يقصد بهذا أن يوكل المستثمر جهة متخصصة لشراء السلعة بثمن حال ثم بيعها بثمن مؤجل مقابل أجر محدد للوكيل. العملية هذه جائزة حتى ولو كانت بطبيعة الحال احنا نتحدث داخل السوق المنظمة، معناها مستثمر يوكل طرف آخر باش يشري له ويبيع، لا يوجد هنا أي إشكال. ولتقريب الصورة، قد يرغب مستثمر في شراء كمية من النحاس المتداول في إحدى البورصات العالمية ولكنه لا يملك الخبرة الفنية للدخول إلى السوق مباشرة، فيعين شركة وساطة متخصصة فتقوم هذه الشركة بشراء النحاس نقدا لحسابه، أي لحساب مقصود لحساب المستثمر هنا، ثم تبيعه إلى مشتر آخر وفق الشروط المتفق عليها، وتتقاضى مقابل ذلك أجر محدد، أي مقابل عملية الوساطة هي تتحصل على أجرة. في هذه الحالة تكون شركة الوساطة مجرد وكيل، أما ملكية السلعة ومخاطرها الاقتصادية فتبقى على المستثمر الموكل. هذه صورة أولى. الصورة الثانية، أن يعين صاحب المال جهة متخصصة لإدارة عمليات شراء السلع نقدا وبيعها بالآجل، على أن تستحق الجهة المديرة هذه اللي عينها حصة معلومة شائعة من الربح باعتبارها مضاربا. معناها هنا اللي أضفناه في الصورة الثانية أنه كونه هنا الوسيط أصبح مضارب ما هوش وكيل. إيش معناها مضارب؟ شنو الفرق بيناتهم؟ المضارب يأخذ جزء من الأرباح والوكيل يأخو أجرة. مثال ذلك أن تخصص مجموعة من المستثمرين رأس مال للاستثمار في تجارة المعادن الصناعية داخل الأسواق المنظمة، فتتولى شركة متخصصة إدارة عملية الشراء والبيع نيابة عنهم بصفتها مضاربا، فإذا حققت العمليات أرباحا وزعت وفق النسبة المتفق عليها، كأن يكون 70% لأصحاب الأموال و 30% للمضارب. أما إذا وقعت خسارة تجارية حقيقية غير ناشئة عن تعد أو تقصير من المضارب بطبيعة الحال، فإنها تقع على شكون؟ على رأس المال، بينما يخسر المضارب جهده وعمله. الصورة الثالثة، أن يقوم الوكيل بعد أن يشتري السلع لصالح موكله بشرائها لنفسه من موكله بشرط وجود فصل واضح بين العقدين، وأن يكون هناك إجاب وقبول مستقلان بين الطرفين. المقصود بذلك منع التداخل بين صفتي الوكيل والمشتري. معنى الصورة هذه الثالثة اللي حكينا عليها، هو الوكيل يشري السلعة لشكون؟ يشريها للموكل، بعد ما شراها للموكل باش يشريها لنفسه. هنا نخافوا من حاجة. شنو نخافوا هنا؟ نخافوا مسألة الضمان. يعني الوكيل وقت يشري شكون الضامن في السلعة؟ الضامن هو الموكل. فإذا كنت قم أنت هنا بعملية البيع مباشرة، فهنا قد يختلط الضمان بين الاثنين، ما عاش نعرف شكون يضمن السلعة، فنقول راهو أن العملية جائزة ولكن يجب هنا الفصل بين العمليتين. الصورة الرابعة، أن تقوم المؤسسة بشراء السلعة لنفسها أولا بثمن حال ثم تبيعها بعد ذلك إلى طرف آخر بثمن مؤجل، وهذه هي الصورة الأكثر استعمال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لأنها تقوم على شراء حقيقي للسلعة ثم إعادة بيعها بعد التملك. ومثال ذلك أن تقوم المؤسسة مالية بشراء كمية من الحديد من سوق منظمة نقدا، فتدخل السلعة في ملكها وضمانها ثم تتفق مع إحدى شركات البناء على بيع هذه الكمية بثمن مؤجل يسدد على أقساط خلال سنة أو سنتين، وهنا يكون الربح ناتج عن بيع حقيقي لسلعة مملوكة للمؤسسة وليس عن قرض بفائدة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن استعرضنا أهم التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة، ننتقل الآن إلى بعض الصور التي نبه المعيار الشرعي إلى عدم مشروعيتها. فأول هذه الصور غير المشروعة هو التعامل في السلع المحرمة أصلا، يعني هذا من أول شيء، يعني إذا كانت السلعة محرمة ما عادش نتحدث على أي عملية جائزة. وكذلك لا يجوز التصرف في السلعة بالبيع أو الشراء قبل اكتمال أسباب تملكها ودخولها في الضمان الشرعي لصاحبها، وهذا أمر مهم جدا. هنا يدخل في ذلك عدة صور ذكرها المعيار، منها بيع السلعة قبل تعيينها وتمييزها عن غيرها. يعني يجي الشخص هنا شرى السلعة ولكن السلعة هذه ما وقعش تمييزها. إيش معناها تمييزها؟ معناها ما وقعش فصلها على السلع الأخرى، وهنا قبل عملية الفصل هو يقوم بعملية البيع. لا، علاش؟ خاطر الملكية قاعدة مش مكتملة هنا، يجب تتم عملية القبض. أو كذلك التصرف فيها قبل قبضها حقيقة أو حكما، هذا اللي أشرنا له. يعني هنا تتصرف في السلعة قبل التمييز وكذلك قبل القبض الحقيقي أو الحكمي. القبض الحكمي إيش معناه؟ القبض الحكمي أنه يمكنك من السلعة، مش بالضرورة أنك خذيتها في المخازن متاعك، لا، يقول لك السلعة متاعك هذه الكمية كلها موجودة وبإمكانك أن تهز الكمية متاعك متى أردت ذلك، وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي. من الصور كذلك بيع قبل انتقال ملكيتها إلى البائع على الوجه المعتبر شرعا، ويجمع هذه الصور كلها أنها تقوم على التصرف فيما لم يستقر بعد في الملك أو الضمان. من أهم الصور التي حذر منها المعيار أيضا ما يعرف ببيع العينة، وهو أن تبيع الجهة سلعة بثمن مؤجل ثم تعود فتشتريها من المشتري نفسه بثمن حال، أو العكس بصورة يكون المقصود منها في الحقيقة الحصول على النقود لا تداول السلع، فتتحول العملية عمليا إلى قرض جر نفعا تحت ستار البيع والشراء. ولم يقف المعيار الشرعي عند هذه الصور فقط، بل نبه إلى جملة من المخالفات الأخرى، فمن ذلك بيع سلع معينة بالذات بالاعتماد على مستندات صورية لا تثبت التملك الفعلي للسلعة، أو بيع السلعة نفسها لأكثر من مشتري في الوقت نفسه. ولتقريب هذه الصورة، لنفترض أن مؤسسة تملك كمية من النحاس مخزنة في أحد المستودعات، فقامت ببيعها إلى مشتر أول وأصدرت له شهادة ملكية بها، ثم عادت في الوقت نفسه فباعت الكمية نفسها إلى مشتر ثان مستعملة المستندات نفسها أو مستندات غير دقيقة. فهنا ينشأ النزاع بين المشترين لاعتقاد كل واحد منهم أنه المالك الحقيقي للسلعة، وهو ما يؤدي إلى اختلاط الحقوق والإخلال بالثقة والاستقرار في السوق. وقد تعرض كذلك المعيار الشرعي في جزئه الأخير إلى صور أخرى من البيوع الممنوعة، وهي المعاملات المتمثلة في المشتقات المالية. وكنا قد تعرضنا لهذه العقود في حلقات سابقة، فعرفنا بها وبينا أسباب منعها شرعا، ولذلك سأكتفي هنا بالتذكير بها دون توسع. ومن أراد مزيدا من التفصيل فيمكنه الرجوع إلى الحلقات التي خصصناها للمعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات. ومن أهم عقود المشتقات المالية هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. أما المستقبليات لفيوتشر فهي عقود يتفق فيها الطرفان على بيع سلعة أو شرائها في تاريخ مستقبلي بسعر يحدد عند التعاقد. هنا كيف تتم العملية في المستقبليات؟ نبيع السلعة تو، ولكن نتفق نأجل دفعان الفلوس وقبضان السلعة إلى المستقبل. وقد منعها المعيار الشرعي لأنها تقوم في الغالب على تأجيل الثمن والمثمن معا، هذا ما يعرف بتأجيل البدلين، أو كذلك تقوم على تسوية فروق الأسعار دون تسليم حقيقي للسلع. ومن أهم بدائلها الشرعية عقد السلم وعقد الاستصناع في الصور التي تنطبق عليها شروطهما. احنا العقد السلم والاستصناع ما زلنا راه المعيار متاع السلم ومعيار الاستصناع ما زلنا لم نتطرق اليه بعد، وان شاء الله يعني ابين خصوصيه كل عقد. هو السلم هنا يكون على بيع سلع موصوفه في الذمه، يعني توصف السلع وصف دقيق وتبيعها رغم انه السلعه هذيك مش موجوده وقت البيع. هنا يسمح بتاجيل تسليم البضاعه ولكن يشترط دفع الثمن مسبقا. عقد الاستصناع هو محل العقد متاع الاستصناع، يصير على حاجه باش تصنعها انت هنا وتكون كذلك موصوفة في الذمة، يعني توصفها وصف دقيق ويشترط هنا الصناعة. هنا يسمح بماذا؟ يسمح بتأجيل تسليم البضاعة، وكذلك يسمح بتأجيل دفع الثمن. بالنسبة الآن إلى الاختيارات، هي عقود يدفع فيها أحد الطرفين مبلغا من المال مقابل الحصول على حق شراء سلعة أو بيعها بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة دون أن يكون ملزما بإتمام البيع أو الشراء. معناها كلمة عقود الاختيارات تعطيك الحق بالشراء أو الحق بالبيع، وما ثماش إلزامية هنا. أنت الحق هذاك تشريه، هنا تشري الحق هذاك يعطيك إمكانية الشراء أو إمكانية البيع. وهنا قد منعها المعيار الشرعي لأن المتعامل فيها يدفع المال في مقابل مجرد حق في الاختيار، لا في مقابل سلعة أو منفعة حقيقية، كما أن هذا الحق يصبح في الأسواق المالية محلا للبيع والشراء والمضاربة. ومن البدائل التي ذكرها المعيار العربون في الصور المجازة شرعا، أو الوعد بالبيع أو الشراء. معناه مش لازم تعمل عقد بيع من الأول، أعمل وعد بالبيع. وكذلك هنا في عوض تدخل في خيار اختيارات، عقود اختيارات وإلى آخره، بإمكانك دفع العربون هنا، والعربون هذاك لا يتم تداوله في السوق. العقد الأخير توا من المشتقات، هناك ما يسمى بعقود المبادلات المؤقتة، وهذه العقود يتفق فيها طرفان على تبادل مبالغ مالية أو عوائد محتسبة بطرق مختلفة خلال فترة زمنية معينة. مثال هنا، أنا عندي حساب ادخاري، حساب ادخاري يعطيني عوائد قارة اللي قد تكون في شكل فوائد، والطرف الآخر عنده أسهم، والأسهم هذيك كما تعرفوا العائد متاعها متغير. هنا شو نصير؟ هنا أنا نحب نحافظ على الحساب الادخاري، هو يحب يحافظ على الأسهم، فقط هنا نحب، هناك الواحد يحب يتحصل على العائد متاع الطرف الآخر، الطرف الآخر. فاش نقومه هنا؟ نتفقه ونقول له أنت تعطيني العائد متاع الأسهم متاعك، وأنا نعطيك العائد متاع حسابي الادخاري. هذه المعاملة كذلك منعها المعيار الشرعي لأنها لا تقوم في الغالب على بيع سلعة أو تمليك منفعة حقيقية، وإنما على تبادل الالتزامات والعوائد المالية المؤجلة، كما أنها تشتمل في كثير من صورها على شبهة الربا وبيع الدين بالدين وتأجيل العوضين دون تقابض شرعي. وكما جرت عليه العادة، نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول، ما أبرز أمثلة الأسواق المنظمة؟ الإجابة، نقول من أمثلة أسواق المنظمة هناك سوق الذهب، سوق الفضة والمعادن الصناعية كالحديد والنحاس، وأسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، وكذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغيرها من السلع الأساسية. السؤال الثاني، ما أهمية هذه الأسواق اقتصاديا؟ هذه الأسواق تسهم في تسهيل المبادلات التجارية وتوفير المعلومات عن الأسعار وتقريب المنتجين من المشترين ومساعدة المتعاملين على التخطيط وإدارة مخاطر تقلب الأسعار. السؤال الثالث، هل كل المعاملات في الأسواق المنظمة جائزة شرعا؟ الإجابة لا، فالعبرة بطبيعة العقد ومدى تحقق التملك والقبض والتسليم والابتعاد عن الربا والغرر والمراهنة. السؤال الرابع، ما أبرز الصور المشروعة التي تعرضنا إليها؟ منها الوكالة بالاستثمار، المضاربة في تجارة السلع، كذلك شراء الوكيل السلعة لنفسه بعد تملك موكله لها، وشراء المؤسسة السلعة نقدا ثم بيعها بالأجل للغير. السؤال الخامس، ما القاعدة الجامعة لمنع كثير من الصور غير المشروعة؟ هنا القاعدة نقول أنه لا يجوز التصرف في السلعة قبل تحقق ملكها أو قبضها أو الدخول في ضمانها على الوجه المعتبر شرعا. السؤال السادس، ما أهم أنواع المشتقات المالية التي تعرضنا إليها؟ هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. السؤال الأخير، لماذا منعت هذه المشتقات في صورها الشائعة؟ لأنها لا تقوم في الغالب على تملك وتسليم حقيقيين، بل على تسوية فروق أسعار أو تبادل الالتزامات المؤجلة، مما هذا يفضي إلى محاذير الربا والغرر والمضاربات غير المشروعة. مستمعين الأعزاء، بهذا نكون وقد بلغنا ختام هذه الحلقة التي استكملنا فيها الحديث عن أهم أحكام بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وبينا أبرز الصور المشروعة وغير المشروعة التي تجري فيها، وذلك في ضوء ما قرره المعيار الشرعي، حرصا على أن تبقى المعاملات المالية منضبطة بأحكام الشريعة ومقاصدها. وإلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج دليل المعايير الشرعية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر وطهر.

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكلي عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب؟

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.